0: ارحم العبد الذليل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.

0: ها قد عدنا إلى الموانئ العربية. لكم يشتاق الإنسان إلى وطنه.
1: هذا ميناء طرطوس يا زياد، أحد أهم الموانئ السورية.
2: انظروا إلى تلك الأسوار،
1: إنها من بقايا التحصينات القديمة التي أعدها القائد صلاح الدين الأيوبي لحماية المدينة من هجمات الصليبيين.
0: لكن المدينة قد احتلت فيما أعرف.
1: نعم، تم الاستيلاء على البرج الرئيسي في القلعة، وفر الجنود المدافعون عن المدينة عبر سرداب سري يؤدي إلى البحر. هذا هو باب السرداب.
2: أريد أن أشاهد هذا عن قرب.
1: فور أن نصل أريكم ذلك السرداب.
2: نعم، ولكن بعد أن نسأل عن أبي وأمي
3: ونتناول القليل من الحلوى الشامية الشهية.
1: استعدوا إذن للرسول.
2: ما أجمل هذا البناء.
1: إنها كاتدرائية طرطوس، أول كنيسة في العالم يطلق عليها اسم السيدة العذراء. ويقال أيضا إن السيدة مريم قد شاركت في بنائها.
2: سأسأل هذا الراهب عن أبي وأمي. أيها الراهب الكريم،
4: ماذا تريد يا بني؟
2: إني أبحث عن أبي وأمي. ألم يمر بك أعربي نحيل القواب يرتدي ملابس البدو ومعه امرأة؟
4: لا يا بني، لم أرهما.
2: شكرا على كل حال.
4: انتظر، لقد حكى لي الأب متى أحد زملائي أنه شاهد رجلا بدويا يسأل عن صبي تاه منه. الصبي اسمه زيدان زياد.
2: أنا زياد، إنه أبي. أين هو الآن؟
4: كان هنا منذ بضعة أسابيع يا بني، وقد أبحر البدوي بعدها متجها إلى الغرب.
2: لابد أن ألحق به.
1: سنلحق بهما يا زياد إن شاء الله، ولكن عندي التزام بتوصيل بضاعة إلى ميناء قريب باتجاه الشرق، الميناء الذي تقابلنا فيه أول مرة.
2: كيف أتجه شرقا وأنا على ثقة بأن أبي وأمي قد ذهب في الاتجاه الآخر؟
1: لن نتأخر إلا يوما واحدا، صدقني. أوفي بالتزامي ثم أنطلق معك للبحث عنهما، ولو استغرقت تلك الرحلة ما بقي لي من عمر.
0: لماذا تبكي الآن؟ المفروض أن تفرح، لأن الراهب طمأنك وقال إن أباك بخير.
3: وهو يبحث عنك مثلما تبحث عنه.
1: ألا تريد أن نستكمل جولتنا في المدينة؟
2: لا، بل أريد أن أبقى هنا وأنظر إلى البحر.
0: قل يا صاحب البحر، ماذا جرى في قصة الأخوين الكريم والطماع؟
1: أتقصد قصة صاحب الجنتين؟
2: توقفنا فيها عندما جمع الطماع ثروة هائلة وأنفق الطيب ميراثه كله على الفقراء والمساكين.
1: كان صاحب الجنتين يعتقد أنه غني بماله وجنتيه، أما الفقير فكان يرى أنه غني بإيمانه وثقته بخالقه.
5: ماذا بك يا روضة؟
6: لقد مرضت الشاة الوحيدة، ماذا نفعل الآن؟
5: سنحاول أن نداويها قدر ما نستطيع.
6: لم يعد بإمكاننا أن نحلب لبنها أو نستفيد منها في شيء، الأصوب أن نسارع بذبحها.
5: اتق الله، كيف أذبح شاة مريضة وأوذي الناس بلحمها؟
6: وهل سنطعمها ونسقيها دون مقابل؟
5: منذ جئنا إلى هذه الحياة والله يطعمنا ويسقينا ويرزقنا دون مقابل، وهو غني عن عبادتنا له.
6: كنت أقصد كيف سنجد ما نطعم به صغيرتنا؟
5: لا تشغلي بالك بما هو ليس لنا، سيرزقنا الله.
7: ماذا حدث؟ لماذا توقف العمل؟
8: معذرة يا سيدي، شعرت بدوار فجأة ولم أتمالك نفسي.
7: هل ستحكين لي قصة حياتك؟ المريض والعاجز لا مكان لهما عندي. أين رئيس العمال؟
9: رهن إشارتك يا سيد قرطوش.
7: لماذا تستعين بامرأة عجوز لا تقدر على الوقوف؟
9: إنها ترعى أيتاما وتحتاج إلى المساعدة.
7: ومن قال إن حدائقي مرعى للفقراء والمحتاجين؟
9: هذه آخر مرة أساعدها فيها.
7: هذه بالفعل آخر مرة، لأنك لن تكون موجودا في المرة القادمة.
9: لا أفهم يا سيدي، ماذا تقصد؟
7: أنت لا تصلح للعمل، خذ المرأة العجوزة معك وانصرف من هنا.
6: فقد نشأت الوحيدة يا تمليخ.
5: لله الأمر من قبل ومن بعد، سآخذ تلك المسكينة وأدفنها.
6: تمليخة، هذا خاتم زواجنا، بيعه، بيعه واشتري ما يلزمنا من طعام.
5: بل احتفظي به يا روضة، إنني أجتهد في البحث عن عمل وأشعر بقرب انفراج الأزمة.
6: عندما تنفرج الأزمة اشتري لي غيره. حفظك الله لنا يا زوجي الطيب.
5: سأذهب إلى أخي قرطوش، إنه يملك جنتين كبيرتين وبالتأكيد يحتاج إلى جهدي وأمانتي.
7: أنت تعرفين أن الأعناب تفسد إذا لم تجنى وتؤكل في حينها؟
10: أعرف، ولكن ما علاقة ذلك بأن تأخذ ذهبي وتبيعه؟
7: أحتاج إلى مال كثير لأنفذ فكرتي.
10: وما هي فكرتك؟
7: نعصر العنب ونعبئه في قنينات من الزجاج ونتركه حتى يتعطق ويصير نبيدا رائعا.
10: ولكن الفلاحين من حولنا فقراء، لا يجدون ثمن الطعام، فمن سيشتري النبيذ؟
7: يا لك من ساذجة، سأبيعه في كل أنحاء الدنيا للأثرياء ووجهاء القوم، وهكذا لنفقد حبة عنب واحدة وتتضاعف ثروتنا.
10: الفكرة تبدو جيدة.
7: لقد درستها من كافة الوجوه، صدقيني سنربح منها الكثير.
11: سيدي، رجل يقول إنه أخوك تمليخة ينتظرك بالخارج.
7: لقد نسيته تماما، ترى ما الذي جاء به؟ دعيه في الحديقة وسأذهب إليه.
5: سبحان من هذا خلقه، بارك الله لك يا أخي قرطوش. أخي الحبيب،
7: ما الذي جاء بك؟
5: أوحشتني، وفي الحقيقة هناك سبب آخر أخجل أن أذكره.
7: دعنا نتكلم ونحن نسير، يجب أن أراقب الفلاحات أثناء جمع الثمار، وإلا تكاسلنا جميعا. لقد استغنيت عن رئيس العمال منذ أيام.
5: لعله لم يكن أمينا.
7: هو ذاك.
5: سبحان المدبر مانح الأرزاق، لقد قبلت.
7: قبلت ماذا؟
5: أن أعمل في حديقتك رئيسا للعمال. ما الذي يضحكك؟
7: كلامك يا تمليخة.
5: العمل لا يعيب أبدا.
7: أنت رئيس عمال، هذه مسحة رائعة.
5: لا أفهم شيئا، دعني أضحك معك.
7: قل لي يا تمليخة، ما هي خبرتك في إدارة الحدائق؟
5: بإمكاني أن أتعلم.
7: انتظري أيتها الفتاة الحمقاء. تمليخة، نستكمل حديثنا فيما بعد، هيا.
5: ما كل هذا الطعام؟ من أين أتيت به؟
6: رزق أتانا من عند الله.
5: روضة، أين خاتمك الذهبي؟
6: كل بالهناء والشفاء.
7: ما هذا الحظ الطيب؟ أراك مرتين في أسبوع واحد، هذا كثير، كثير للغاية.
5: أشكرك يا أخي، ولكني في حقيقة الأمر قلق عليك.
7: أنت قلق علي؟ أنا؟ لماذا؟
5: أخشى ألا تكون بخير.
7: وأنت الذي ستساعدني؟
5: بكل تأكيد.
7: أنصحك أن تنظر إلي وإلى نفسك جيدا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.
5: الكبرياء لله وحده.
7: ألست أغنى منك؟
5: نعم، ولكن
7: لا تنظر إلي، بل انظر إلى الجنة المترامية أمامك. تأمل الأشجار والنهر والثمار والخضرة، هل تتخيل يوما أن تضيع هاتان الجنتان؟
5: كل ما يملكه الإنسان مملوك لله، وهو بيد الله، إن شاء أبقاه وإن شاء استرده فخرج من يد البشر.
7: هذا كلام مرسل، لا دليل عليه. تعال لأصحابك في رحلة إلى جنات أخرى. هيا انظر إلى أي اتجاه تحبه، إلى جنة هذه أو جنة تلك.
5: أنصحك يا أخي ألا تغتر بالنعيم الزائل.
7: زائل؟ كيف تزول هذه الأرض؟
5: كل ما أمامك من صور ستخرج يوم القيامة من يدك وتعود إلى الله فقيرة.
7: يوم القيامة؟ يؤسفني يا عزيزي أن أبلغك بأنه ليس هناك يوم للقيامة.
5: هذا أمر لا يصح فيه المزاح.
7: لست أمزح، إنني أؤمن بما أراه وألمسه بيدي. أنتم تتحدثون عن جنة سيدخلها المؤمنون بالله، وأنا قد استغنيت بجنتي هاتين عن جنتكم.
5: لا تكفر يا قرطوش.
7: لو كان هناك يوم القيامة كما تعتقد فسوف أعامل فيه باحترام، باحترام يليق بطرائي، وسوف أجد خيرا من هاتين الجنتين في الآخرة.
5: إنني أرثي لحالك يا مسكين.
7: أنت ترثي لحالي؟ لماذا؟
5: لقد أنعم الله عليك وامتحنك بالثراء، وكان ينبغي أن تشكر الله على نعمته. لو أنك قلت وأنت تدخل بيتك أو جنتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لحفظ الله لك ما تملك.
7: أنت تتحدث وكأن الحدائق ستزول، ستتبخر من على وجه الأرض.
5: من يدري، قد يرسل الله عليها عاصفة من السماء فتصبح خرابة.
7: عاصفة من السماء؟ وهل ستشرب العاصفة ماء النهر أيضا؟
5: قد يجف النهر فلا تجد ريا للزرع.
7: أنت تلجأ إلى الله لأنك فقير، لو كنت غنيا مثلي لما احتجت لأن تلجأ إليه.
5: وأنت تفكر كالكفار يا قرطوش، بل أخشى أن أقول قد صرت واحدا منهم.
6: ما الذي قاله لك أخوك وجرح شعورك إلى هذا الحد؟
5: إنني لأبكي منه، بل أبكي عليه. لقد أعماه حب الدنيا والاغترار بها حتى نسي فضل الله.
6: لا أدري ماذا أقول لك، ليس ما تحكيه جديدا بالنسبة لي. أنت مصدوم في أخيك.
5: لقد تربينا معا، لعبنا سويا، واقتسمنا نفس الرغيف، فكيف ومتى تحول إلى تلك القسوة المفجعة؟
6: أرجوك أن تتوقف عن البكاء، ستستيقظ ابنتنا الصغيرة ولا يصح أن ترى أباها يبكي.
5: بل يجب أن تراني أبكي خوفا من الله وطمعا في عفوه.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.
13: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
12: صدق الله العظيم.
13: وهكذا يا زياد تأكد الأخ الطيب من كفر أخيه وجحوده لفضل ربه.
14: لقد نام زياد يا صاحب البحر.
15: مسكين هذا الصبي، تعب اليوم كثيرا.
3: هل أحمله إلى المركب؟
13: نعم، بهدوء دون أن توقظه،
1: وغدا بإذن الله أكمل له قصة صاحب الجنتين.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. عبد الباسط محمد عبد الصمد سليم داود أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي، ويتمتع الشيخ عبد الباسط بشعبية هي الأكبر في أنحاء العالم لجمال صوته ولأسلوبه الفريد، وقد لقب بالحنجرة الذهبية وصوت مكة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، ولد الشيخ عبد الباسط سنة 1927 بقرية المراعزة في محافظة قنا في مصر. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد الأمير شيخ كتاب قريته. أخذ القراءات على يد الشيخ المتقن محمد سليم حمادة. ودخل الإذاعة المصرية في العام 1951، وكانت أول تلاواته من سورة فاطر. عين قارئا لمسجد الإمام الشافعي سنة 1952، ثم لمسجد الإمام الحسين عليه السلام سنة 1958 خلفا للشيخ محمد علي البنا. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. عدنا معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. ترك للإذاعة عبد الباسط عبد الصمد ثروة من التسجيلات إلى جانب المصحفين المرتل والمجود ومصاحف مرتلة لبلدان عربية وإسلامية. جاب بلاد العالم سفيرا لكتاب الله، وكان أول نقيب لقراء مصر سنة 1984. نشأ في بيئة تهتم بالقرآن الكريم حفظا وتجويدا، فالجد الشيخ عبد الصمد كان من الحفظة المشهود لهم بالتمكن من حفظ القرآن الكريم وتجويده بالأحكام. والوالد هو الشيخ محمد عبد الصمد، كان أحد المجودين المجيدين للقرآن حفظا وتجويدا. أما الشقيقان محمود وعبد الحميد فكانا يحفظان القرآن بالكتاب، فلحق بهما أخوهما الأصغر سنا عبد الباسط وهو في السادسة من

والتحق الطفل الموهوب عبد الباسط بكتاب الشيخ الأمير بأرمنت، فاستقبله شيخه أحسن استقبال لأنه توسم فيه كل المؤهلات القرآنية التي أصقلت من خلال سماعه للقرآن الكريم يتلى بالبيت ليل نهار بكرة وأصيلة. فلاحظ الشيخ على تلميذه الموهوب أنه يتميز بجملة من المواهب والنبوغ تتمثل في سرعة استيعابه لما أخذه من القرآن الكريم وشدة انتباهه وحرصه على متابعة شيخه بشغف وحب، فضلا عن دقة التحكم في مخارج الألفاظ والوقف والابتداء وعذوبة في الصوت تأخذ بالآذان بالسمع والاستماع. وأثناء عودته إلى البيت كان يرتل ما سمعه من الشيخ رفعت بصوته القوي الجميل ممتعا بأداء طيب يستوقف كل ذي سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ عبد الباسط في مذكراته: أتممت خلالها حفظ القرآن الكريم الذي كان يتدفق على لساني كالنهر الجاري، وكان والدي موظفا بوزارة المواصلات، وكان جدي من العلماء، فطلبت منهما أن أتعلم القراءات، فأشار علي أن أذهب إلى مدينة طنطا بالوجه البحري لأتلقى علوم القرآن والقراءات على يد الشيخ محمد سليم، ولكن المسافة بين أرمت إحدى مدن جنوب مصر وبين طنطا إحدى مدن الوجه البحري كانت بعيدة جدا، ولكن الأمر كان متعلقا بصياغة مستقبلي ورسم معالمه، مما جعلني أستعد للسفر. وقبل التوجه إلى طنطا بيوم واحد علمنا بوصول الشيخ محمد سليم إلى أرمنت ليستقر بها مدرسا للقراءات بالمعهد الديني بأرمنت، واستقبله أهل أرمنت بأحسن استقبال واحتفلوا به لأنهم يعلمون قدراته وإمكاناته، لأنه من أهل العلم والقرآن الكريم، وكأن القدر قد ساق إلينا هذا الرجل في الوقت المناسب. وأقام له أهل البلاد جمعية للمحافظة على القرآن الكريم، فكان يحفظ القرآن ويعلم علومه والقراءات، فذهبت إليه وراجعت على يديه القرآن كله ثم الشاطبية التي هي المتن الخاص بعلم القراءات السبع. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. بعد أن وصل الشيخ عبد الباسط 12 من العمر، انهالت عليه الدعوات من كل مدن وقرى محافظة قنا بمساعدة الشيخ محمد سليم الذي زكى الشيخ عبد الباسط في كل مكان يذهب إليه. وشهادة الشيخ سليم كانت محل ثقة الناس جميعا. مع نهاية العام 1951 طلب الشيخ الضباع من الشيخ عبد الباسط أن يتقدم إلى الإذاعة كقارئ بها، ولكن الشيخ عبد الباسط أراد أن يؤجل هذا الموضوع نظرا لارتباطه بمسقط رأسه وأهله، ولأن الإذاعة تحتاج إلى ترتيب خاص، ولكنه تقدم بالنهاية، حيث كان الشيخ الضباع قد حصل على تسجيل لتلاوة الشيخ عبد الباسط في المولد الزينبي، وقدم هذا التسجيل للجنة الإذاعة، فانبهر الجميع بالأداء المحكم المتمكن، وتم اعتماد الشيخ عبد الباسط في الإذاعة في العام 1951 ليكون أحد قرائها. وبعد هذه الشهرة التي حققها الشيخ عبد الباسط في بضعة أشهر، كان لابد من إقامة دائمة في القاهرة مع أسرته التي نقلها معه إلى حي السيدة.

وبسبب التحاقه بالإذاعة زاد الإقبال على شراء أجهزة الراديو وتضاعف إنتاجها وانتشرت بمعظم البيوت للاستماع إلى صوت الشيخ عبد الباسط. وكان الذي يمتلك راديو في منطقة أو قرية من القرى كان يقوم برفع صوت الراديو لأعلى درجة حتى يتمكن الجيران من سماع الشيخ عبد الباسط وهم بمنازلهم، وخاص كل يوم سبت على موجات البرنامج العام من 8:00 وحتى 8:30 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. بدأ الشيخ عبد الباسط رحلته الإذاعية في رحاب القرآن الكريم منذ العام 1952، فانهالت عليه الدعوات من شتى بقاع الدنيا في شهر رمضان وغيره من أشهر السنة. كانت بعض الدعوات توجه إليه ليس للاحتفال بمناسبة معينة، وإنما كانت الدعوة للحضور إلى الدولة التي أرسلت إليه لإقامة حفل بغير مناسبة. وإذا سألتهم عن المناسبة التي من أجلها حضر الشيخ عبد الباسط، فكان ردهم بأن المناسبة هو وجود الشيخ عبد الباسط، فكان الاحتفال به ومن أجله، لأنه كان يضفي جوا من البركة على المكان الذي يحل به. وهذا يظهر من خلال استقبال شعوب دول العالم له استقبالا رسميا على المستوى القيادي والحكومي والشعبي، إذ استقبله الرئيس الباكستاني في أرض المطار وصافحه وهو ينزل من الطائرة، وفي جاكرتا في إندونيسيا قرأ القرآن الكريم في أوسع مساجدها، فامتلأت جنبات المسجد بالحاضرين، وامتد المجلس خارج المسجد لمسافة كيلومتر مربع، فامتلأ الميدان المقابل للمسجد بأكثر من ربع مليون مسلم يستمعون إليه وقوفا على الأقدام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وفي جنوب أفريقيا عندما علم المسؤولون بوصوله أرسلوا إليه فريق عمل إعلامي من رجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون لإجراء لقاءات معه ومعرفة رأيه عما إذا كانت هناك تفرقة عنصرية أم لا من وجهة نظر الشيخ، فكان قد أسند كل شيء إلى زميله وابن بلده ورفيق رحلته القارئ الشيخ أحمد الزريقي الذي رد عليهم بكل لباقة وأنهى اللقاء بوعي ودبلوماسية أضافت إلى أهل القرآن مكاسب لا حد لها، فرضت احترامهم على الجميع. ومن بين الدول التي زارها الهند لإحياء احتفال ديني أقامه أحد الأثرياء المسلمين هناك، وفوجئ الشيخ عبد الباسط بجميع الحاضرين يقفون على الأرض وقد حنوا رؤوسهم إلى أسفل ينظرون محل السجود وعينهم تفيض من الدمع يبكون، إلى أن انتهى من التلاوة وعيناه تذرفان الدمع تأثرا بهذا الموقف الخاشع. ولم يقتصر الشيخ عبد الباسط في سفره إلى الدول العربية والإسلامية فقط، وإنما جاب العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا وصولا إلى المسلمين في أي مكان من أرض الله الواسعة. ومن أشهر المساجد التي قرأ بها القرآن هي المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف من مدينة المنورة، والمسجد الأقصى بالقدس، وكذلك المسجد الإبراهيمي في الخليل في فلسطين، والمسجد الأموي في دمشق، وأشهر المساجد بآسيا وأفريقيا والولايات المتحدة وفرنسا ولندن والهند ومعظم دول العالم. فلم تخلو جريدة رسمية وغير رسمية من صورة وتعليقات تظهر أنه أسطورة تستحق التقدير والاحترام. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العقبة.
1: صدق الله العلي العظيم. يعتبر الشيخ عبد الباسط القارئ الوحيد الذي نال من التكريم حظا لم يحصل عليه أحد بهذا القدر من الشهرة والمنزلة التي تربع بها على عرش تلاوة القرآن الكريم، يقرب من نصف قرن من الزمان نال خلالها قدرا من الحب الذي جعل منه أسطورة لن تتأثر بمرور السنين، بل كلما مر عليها الزمان زاد قيمتها وارتفع قدرها كالجواهر النفيسة ولم ينسى حيا ولا ميتا. فكان تكريمه حيا عام 1956 عندما كرمته سوريا بمنح وسام الاستحقاق ووسام الأرز من لبنان والوسام الذهبي من ماليزيا ووسام من السنغال وآخر من المغرب، وآخر الأوسمة التي حصل عليها كان قبل رحيله من الرئيس محمد حسني مبارك في الاحتفال بليلة القدر عام 1987. تمكن مرض السكري منه وكان يحاول مقاومته بالحرص الشديد والالتزام في تناول الطعام، ولكن تزامن الكسل الكبدي مع السكر فلم يستطع أن يقاوم هذين المرضين الخطيرين، فأصيب بالتهاب كبدي قبل رحيله بأقل من شهر فدخل المستشفى، إلا أن صحته تدهورت مما دفع أبنائه والأطباء إلى نصحه بالسفر إلى الخارج ليعالج في لندن، إذ مكث فيها أسبوعا وكان بصحبته ابنه طارق فطلب منه أن يعود به إلى مصر. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وتوفي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يوم الأربعاء 30 نوفمبر 1988، وكانت جنازته وطنية ورسمية على المستويين المحلي والعالمي، فحضر تشييع الجنازة كثير من سفراء دول العالم نيابة عن شعوبهم ورؤساء دولهم، تقديرا لدوره في مجال الدعوة بكافة أشكالها.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: بدء إسلام الأنصار.
1: عزيز المستمع، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم، فبينما هو عند العقبة إذ لقي جماعة من الأوس والخزرج، فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكانوا جيران اليهود في المدينة، وقد كانوا يسمعونهم ويخبرون بنبي قد أطل زمانه. فقال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله أنه النبي الذي توعدكم به اليهود، فلا يسبقكم إليه. فأجابوه وصدقوه، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلن يكون رجل أعز منك. وانصرفوا راجعين إلى بلادهم وآمنوا وصدقوا. فلما قدموا إلى المدينة ذكروا لإخوانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام، فاستجابوا ودخلوا في الإسلام، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجل ممن آمن بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: بيعة العقبة الأولى.

0: مستمعينا الأكارم، حتى إذا كان العام المقبل أتى الموسم 12 رجلا من الأنصار، 10 من الخزرج و2 من الأوس، فلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة الأولى فبايعوه على التوحيد والتعفف من السرقة والزنا وقتل الأولاد والطاعة في المعروف. فلما هم القوم بالانصراف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين ويأمهم في الصلاة.
1: انتشار الإسلام في المدينة. نجح أول مبعوث في الإسلام في إدخال الكثيرين من أهل المدينة في الإسلام، وجعل الإسلام ينتشر في منازل الأنصار الأوس والخزرج، وأسلم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وهما سيدا قومهما، وذلك بحكمة مصعب بن عمير رضي الله عنه وبحسن دعوته، فلم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون.
0: بيعة العقبة الثانية.

رجع مصعب بن عمير إلى مكة في العام القابل، وخرج عطة من المسلمين من الأنصار مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة. فلما فرغوا من الحج ومضى ثلث الليل، اجتمعوا في الشعب عند العقبة، وهم 73 رجلا وامرأتان من النساء. وجاء رسول الله صلى الله عليه

0: وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومناعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، وإن كنتم ترون إنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومناعة من قومه وبلده. فقالوا: قد سمعنا يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، فنحن نبايعك.
1: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقالوا: نعم. ثم أقبل الأنصار على مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخلاص وعزيمة وصدق.

0: النقباء الاثنى عشر. بعد أن بايع القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا منكم 12 نقيبا يكونون كفلاء على قومهم بما فيهم، فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي، يعني المهاجرين. قالوا: نعم. فكان هذا إلزاما من الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، والتزاما منه لهم. ثم أذن لهم بالانصراف، وذلك حتى يبقى أمر هذا الاجتماع طي الكتمان، فرجعوا إلى رحالهم حتى أصبحوا.
1: أخبار البيعة تصل إلى قريش. عزيز المستمع، لما وصل خبر البيعة إلى قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والخوف، فقد كانوا على علم بآثار تلك البيعة عليهم وعلى أموالهم. فلما أصبحوا توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أهل يثرب ليحتجوا لديهم على هذه المعاهدة، فقال قائلهم: يا معشر الخزرج، إنا قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا حتى تستخرجوه من بين أظهرنا وتبايعوه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. ولم يكن مشركو الخزرج على علم بأمر هذه البيعة التي تم سرا بين المسلمين منهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلام الليل، فحلف المشركون بالله ما كان من شيء وما علموا بشيء. ثم أتوا عبد الله بن أبي بن سلول فقال: لا يفعل قومي هذا حتى يعلموني.
0: أما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض، ولم يتحدث منهم أحد بالنفي أو بالإثبات، فصدق زعماء قريش قول المشركين من وفد المدينة ورجعوا خائبين. وهكذا سخر الله للمؤمنين المستضعفين في مكة إخوة في الإيمان يناصرونهم ويفتحون لهم قلوبهم وصدورهم وبيوتهم في المدينة لاحقا بعد الهجرة. وهكذا تكون ريح الإيمان إذا هبت جاءت بالعجائب، وهكذا ثبتت قوة الإيمان بالله أمام قوى الشر والظلم والعدوان، حيث سطر المسلمون الأوائل بإيمانهم آثارا قل نظيرها على مدى السنين. فلنمضي إلى الهجرة وحديثها الرائع العذب ورجالها الأبطال الخالدين.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم.

0: إن من يوفقه الله تعالى لطاعته وحسن عبادته يجعله مع الملائكة والصديقين والشهداء الصالحين، فأولئك هم أهل الهداية والاستقامة الذين امتثلوا أوامر الله سبحانه وتعالى وتركوا نواهيه وزواجره، فلهم طريقهم الذي يختلف عن طريق المغضوب عليهم.
1: وأما الضالون فهم الذين يهيمون في الضلالة ولا يهتدون إلى الحق، فغضب الله يحل عليهم، فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده الصالحين بتقوى الله والسير على نهج كتابه العزيز القرآن الكريم وسنة نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صل على سيدنا محمد أبد الآبدين، وأنزله المنزل المقرب عندك، وأعطه الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد عدد من سبحك وقدسك وسجد لك وعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.

إلهي، إني عبدك وابن عبدك، ضعيف فقير إلى رحمتك، وأنت منزل الغنى والبركة على العباد، قاهر مقتدر. أحصيت أعمالهم وقسمت أرزاقهم وجعلتهم مختلفة ألسنتهم وألوانهم خلقا من بعد خلق، وكلنا فقير إلى رحمتك، فلا تصرف عني وجهك واجعلني من صالحي خلقك في العمل والأمل والقضاء والقدر. يا الله،

0: يعلمنا الصيام كيف نصبر على الشدائد، ويعلمنا الصبر والإيمان والتضحية والخلق والتقوى.
1: والصوم عبادة تهدف إلى تقوية الروح وتربية العقل، لكونه يمنع الرغبة بمتع الحياة.
0: والصوم يمد الإنسان الصائم بالنور الذي يشع من جوانبه، فيجعله في عصمة دائمة من معصية الله، وهذا يكون من أعلى درجات الإيمان ومنازل اليقين.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما: وقد حضر شهر رمضان المبارك، أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. صدق رسول الله.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. صدق رسول الله.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائنا المستمعين، نرحب بكم ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف من خلالها عند بعض المحطات التراثية مستحضرين سحرها ومتنشقين عطرها الفواح. حكاية دخول أول مذياع وقصة الإذاعة العراقية. أعزائنا المستمعين، في مساء يوم الأربعاء الأول من كانون الثاني من عام 1936، ترك الكثير من سكان بغداد بيوتهم وتجمهروا في الساحات التي نصبت فيها أجهزة الراديو للاستماع والاطلاع على هذا الجهاز العجيب، وهو يتحدث أول مرة بصوت عراقي. بعض الناس لم يكن مصدقا أن هذا الصندوق الخشبي الأنيق الذي يحتوي على بضعة أزرار عاجية ولوحة زجاجية مستطيلة تشع بلون أخضر باهت، يتحرك فيها مؤشر أحمر نحيف يمكن لهذا الجهاز أن ينطق ويغني بمجرد تحريك هذا المؤشر، فيأتيك بأخبار الدنيا بأسرع من رمشة العين. فكيف دخل هذا الجهاز العجيب إلى بغداد لأول مرة؟ يشير الفولكلوريون أن سيد عبد العزيز البغدادي صاحب شركة الدخان العراقية أراد ترويج بضاعته، فأجرى مسابقة وأعلن عنها في الصحف المحلية بقصد الدعاية لمنتجات شركته، وجعل الجائزة الأولى هي جهاز مذياع. كان المذياع آنذاك مستمعين الكرام يعد سلعة ثمينة وفريدة بحسابات ذلك الزمن، على الرغم من أننا لا نعرف من صاحب الحظ السعيد الذي فاز بتلك الجائزة، إلا أن تلك الواقعة سجلت رسميا وشعبيا دخول المذياع أول مرة إلى الشارع العراقي. في مرحلة الثلاثينيات، حيث بدأت بوادر الحداثة تأخذ طريقها إلى الحياة العراقية، انتشرت المقاهي بصورة لافتة في مدن العراق الكبرى، وبدأت تلعب دورا ثقافيا تنويريا رائدا، خاصة بعض المقاهي الكبيرة في بغداد، والتي قامت بنصب محطات إذاعية سلكية لتبث إلى روادها الأغاني والمقامات العراقية. كان صاحب المقهى ينصب جهاز راديو كبير في أحد أركان المقهى ويوصله بأسلاك إلى الحاكي الجرامافون الذي تذاع منه الأغاني وتراتيل القرآن الكريم المسجلة على اسطوانات كبيرة. كان أول مقهى أنشأ هذه الإذاعة البسيطة يعود إلى الحاج عبد العزيز، ويقع في منطقة البارودية التابعة لمحلة الفضل الشهيرة. حدث ذلك في عام 1932. تبعه بعد ذلك الحاج عبيد الذي أنشأ استديو صوتي في بيته والذي يجاور المقهى، وأوصله بسلك إلى الراديو الموجود في مقهى الكائن على نهر دجلة. وما تميز به الحاج عبيد على منافسه الحاج عبد العزيز أنه كان يبث موسيقى حية إلى رواد مقهى بعد أن قام باستئجار فرقة موسيقية لهذا الغرض. ثم طورت مقاهي أخرى الفكرة، وخاصة تلك الموجودة بالقرب من جامع الفضل، بعد أن استأجر أصحابها تختا موسيقيا متكاملا مؤلفا من فرقة وعازفين مع مطرب مقام، إضافة إلى منشد للمدائح النبوية، وقاموا بتوسيع البث السلكي ليغطي عددا من المقاهي. وبينما كان عبد السلام العزاوي وزكي خطاب المحامي يتلون آيات القرآن الكريم من خلال هذه الإذاعة السلكية التي أنشئت في عام 1933، هكذا أخذت المحاولات بالتطور وشملت أغلب المقاهي في بغداد، وعبرت هذه الظاهرة إلى مدن العراق الأخرى
مثل البصرة والموصل.

إذاعة الزهور. مستمعين الكرام، في عام 1933 توفي أول ملوك العراق فيصل الأول، وتم تتويج ابنه الشاب غازي على العرش، وكان عمر الملك الجديد أي الملك الغازي 21 سنة فقط. كان عائدا للتوم لندن بعد أن تخرج في جامعة هارو الإنجليزية، وكانت تستهوي الملك غازي بعض الملامح الحضارية الغربية، فقد كان يحب قيادة السيارات السريعة من نوع كوبي، ولديه الاهتمام بالمخترعات الحديثة وخاصة الراديو. لذا جاء في مقدمة أولوياته إنشاء إذاعة خاصة به، وكان له ما أراد، حيث أنشأ في مطلع عام 1936 أول إذاعة لاسلكية، وقد كلف أحد المهندسين الأجانب بنصب جهاز إرسال بقدرة كيلووات واحد في القصر الملكي الذي يطلق عليه قصر الزهور، وقد أخذت الإذاعة اسم القصر فسميت إذاعة قصر الزهور. الطريف في الأمر أعزائي المستمعين أن الملك غازي الملك الشاب كان يعمل في إذاعته لوحده، فهو يعد ويقدم البرامج والأغاني التي كان يؤتيها المطربون، يقدمها في بث حي ومباشر وعلى الهواء مباشرة. من أوائل المطربين الذين ضيفتهم الإذاعة إذاعة قصر الزهور المطرب المقام الأول محمد الكوبانشي، والمطرب الريفي اللامع حضيري أبو عزيز. بالإضافة إلى تقديم الأغاني، استثمر الملك غازي إذاعته في إلقاء الخطب السياسية الموالية لألمانيا الهتلرية والمعادية للإنجليز. وبالفعل بدأ الملك الشاب يدشن حملة شرسة ضدهم، ولم يكن هذا الملك مدركا خطورة تصرفاته تلك بسبب قلة خبرته في السياسة والحياة. كانت إذاعة الزهور تبث برامجها على الموجة المتوسطة ولا تسمع إلا في مدينة بغداد وضواحيها، ومن خلال عدد محدود من أجهزة الاستقبال التي تم توزيعها على الأماكن العامة في بغداد. عندما توفي الملك غازي في حادث السيارة ليلة 3 نيسان من عام 1939 وبظروف غامضة، توقفت إذاعته عن الإرسال إلى الأبد.

هنا بغداد، وبسبب انطلاق إذاعة الزهور المعادية للإنجليز بدأت الحكومة العراقية بعد شهور بالتفكير جديا في إنشاء إذاعة عراقية، وتم لها ما أرادت في يوم الأربعاء الأول من تموز من عام 1936. فكان أول صوت انطلق من إذاعة بغداد ليقول هنا بغداد هو صوت المذيع عبد الستار فوزي، بعد أن افتتح وزير المعارف المحطة، أي محطة الإذاعة، وكان اسمها الإذاعة اللاسلكية للحكومة العراقية.

بلبل الإذاعة الميكانيكي. إن معظم العراقيين يعرفون بلبل الإذاعة، وكان لصوته الشجي على مسامعهم وقع خاص، إذ كانت الإذاعة العراقية تبدأ بثها التجريبي صباح كل يوم بصوت هذا البلبل الشهير الذي كان يغرد لمدة 5 دقائق يوميا قبل الافتتاح. وقد تم استحداث هذا البلبل لضرورات ضبط مستوى الموجات الصوتية، وكذلك لقياس أعلى وأدنى ذبذبة صوتية. في المقاهي كان الرجال والأولاد يتجمعون وينصتون لصوت عزيز علي وهو يقدم منولوجاته الساخرة من الحكومة ومن اللصوص ومن الظواهر الاجتماعية، فتتعالى الضحكات ويشعر الجميع بالرضا لأن هناك صوتا ينتصف لهم. أول صوت نسائي يقول هنا بغداد كان صوت المذيعة فيكتوريا نعمان، ثم تسابقت أصوات المذيعين والمذيعات للفوز بميكروفون الإذاعة، فبرز صوت الإذاعي الشهير يونس بحري وسلمان الصفواني وحسين الجيلاني وكاظم الحيدري ومحمد عبد اللطيف. وهؤلاء أعزائي المستمعين هم الرعيل الأول من المذيعين الذين عملوا مقدمي فقرات البرامج اليومية. وفي عام 1943 اقترح إحسين الرحال الذي كان يشغل منصب ملاحظ الإذاعة، اقترح تشكيل فرقة مستقلة تختص بإقامة حفلات موسيقية للإذاعة، فتألفت فرقة إخوان الفن لهذا الغرض من 7 فنانين برئاسة داود أكرم على الكمان، وألياهو جوري على الكمان أيضا، وسليم صيون على الكمان أيضا، ومؤيد نقار على العود، ويوسف ربيع على التشلو، وموشي شماز على الدف. أول فرقة تمثيلية تدخل الإذاعة هي فرقة حق الشبلي، وذلك في منتصف الأربعينيات، ثم أسس بعد ذلك عبد الله العزاوي قسم التمثيليات في الإذاعة العراقية، ثم تأسست فرقة أنوار الفن لتوماس حبيب.

في عام 1949 قدمت أول تمثيلية إذاعية بعنوان مجنون ليلى باللغة العربية الفصحى، وبرز في تلك الأيام الجيل الثاني من المذيعين من أمثال وديع خندة، نايف الشبلي وهو ابن الفنان حق الشبلي، ورؤوف توفيق وسعاد الهرمزي ومشتاق طالب ومحمد علي كريم. أما المذيعان يونس بحري وعبد اللطيف الكمالي فكانا من أوائل الإذاعيين العراقيين الذين عملوا في محطات أجنبية وباللغة العربية، وذلك في أثناء سنوات الحرب العالمية الثانية. وقد اشتهر صوت يونس بحري بصبغة خاصة من إذاعة برلين الألمانية في أيام النازية وهتلر.

إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم، لكم منا أطيب المنى، وإلى اللقاء.

غصب عنك. لا تقدر انت تسددني ولا اقدر انا اسددنك، ما دام عندي راديو وما دام عندك راديو.

ويميز اليسرى من اليمنى ويحكي بالحرب وبالهدنة ويقرأ الممحي بالراديو ويعرف أسرار الراديو رحم الله لسوى

ما يظل واحد ما يتصنط للراديو، يسمع غنى يسمع موسيقى ويسمع الأحاديث الشيقة من أوروبا ومن أمريكا ومن أستراليا ومن أفريقا، وكل مكان البي راديو خدم البشرية.

الراديو منا شرقي ومنا غربي، الراديو يحكي فرنجي ويحكي عربي، الراديو ما ظل شامي ولا ظل حلبي.

يقدر يسمع ألوان الفن، وبكل فن يقدر يتفنن. فتح لعيون الراديو وشجع الفنون الراديو، قولوا بل يحيى الراديو.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي للذي أحياني، أسلمت

حلواي تشكي الفرقة قصتها بكتني أخدتني بدني قصتها بكتني أخدتني بدني.

0: شو حلوة حلوة الله عليك.
1: صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
2: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 06. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM،
2: نبعث لكم الأمل. المستقبل FM.

0: عن مستقبل اف ام.
1: جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت نورتني يا خير زائرتي، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

وصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حناشا تاني افرح واملى الدنيا اماني لا انا ولا انت حناشا

0: لا انا ولا انت حلا شداني افرح واملى الدنيا امالي. لا انا ولا انت حلا شداني اول مره اول مره.
1: انت يومك على المستقبل اف ام.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
3: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026. وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM،
2: صباح الخير من المستقبل FM.

صباح الخير والعافية أحبتنا ومستمعينا ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، يا رب صباحكم فرح وأمل وتفاؤل، إن شاء الله صباحكم يبدأ ويانا بابتسامة أو كلمة حلوة، ونقول لكم عام دراسي جديد وإن شاء الله يكون عام خير وبركة على الجميع، عام نسمع بأخبار النجاح والتفوق ونفرح بأبنائنا وبناتنا وهم يحققون اللي يتمنوا ويطمحون إليه، ونقول لطلبتنا شدوا حيلكم وخلوا هذا العام بداية جديدة لتحقيق أحلامكم وطموحاتكم، لأن النجاح يجي بالإصرار والاجتهاد والمثابرة.

صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية والبركة والطمأنينة وراحة البال على كل مستمعينا. أكيد نوجه كل التحية والتقدير لكوادرنا التربوية والتعليمية، معلماتنا ومدرسينا وإداريينا اللي يبذلون كل الجهود حتى يزرعون العلم والمعرفة بقلوب أبنائنا. نتمنى لهم يا ربي عام دراسي موفق ومثمر ومليان عطاء ونجاحات. طبعا أكيد من إذاعتكم إذاعة جامعة المستقبل نقول لكل طالب وطالبة ولكل معلم ومدرس وأيضا للكوادر التربوية نقولهم الله يوفقكم يا رب ويكتب لكم النجاح ويجعلها سنة دراسية مليانة فرح وإنجاز وتوفيق. صباح الخير، صباحكم نجاح وتفاؤل وبداية حلوة لعام دراسي أجمل. مستمعينا بداية برنامجنا على هواكم من إعداد وتقديم منار العامري وزميلتي المبدعة مريم الزبيدي وإخراج المبدع المتألق دوما مصطفى القزويني.

0: إذن مستمعنا الكرام، يسعد صباحكم مرة أخرى من إذاعة جامعة المستقبل. نحييكم ونرحب بكم بهذا الصباح الجميل برفقتكم وبرفقة زميلتي منار العامري وأيضا مخرجنا مصطفى الكزويني، وبرنامج على هواكم، برنامجكم اليومي الذي يأتيكم ساعة 8:30 يوميا، وراح نكون وياكم لمدة ساعة ونص بفقرات متنوعة وأكيد أخبار جديدة تخص الجامعة وحياتنا اليومية. صباح الخير والعافية منار.
1: صباح الورد يا مريم، صباحك عافية وراحة بال يا ربي.
0: أجمعين يا رب.
1: إن شاء الله صباح كل هيش تفاؤل وأمل وفرحة.
0: الله
1: تسلمين يا حبيبتي. طبعا مريم، اليوم أحب أعقب على مسألة، هو إحنا يمكن البارحة سولفنا بيها بس بما أنه هي ترند هذا الأسبوع وهذه الأيام، واللي هي مسألة بداية العام الدراسي الجديد.
0: أنا اليوم يلا شفت هذا المنظر الحلو بالشارع،
1: الحمد لله أنا البارحة هم قدرت أشوفه، واليوم أيضا
0: اللون الأبيض والزي الأبيض اللي
1: كل كلش حلو، اللي يعني هذا
0: حسين يعني النظام وكلها متوجهة لمكان عملها ودراستها، وكلها دا تسعى حتى تحقق طموحها وهدفها من الصغير لحد الموظف اللي هو كبير بالعمر، لكن هو دا يؤدي واجبة والتزام عنده. تحسين أكو في النظام حلو، يعني
1: حلو
0: رغم
1: حلو.
0: ممكن التعب، ممكن واحد ما قاعد بنشاط، ممكن واحد مريض، ممكن يعني صح. أمور هواية تصير ويانا بحياتنا اليومية، لكن فعلا هذا المنظر بالصباح طاقة إيجابية.
1: أشوفي من ضمن الأمور اللي لاحظتها، طبعا إحنا بحكم موقع الإذاعة اللي قريب من التربية وقريب من أحد المدارس،
0: نشهد هذه المشاهد
1: واني جاية قريب من الإذاعة، انتبهت أنه أحد الطلبة توا دا يسجل بالمدرسة. طبعا واضح هم فايلاتهم، أكو مجموعة شايلين فايلات زرق، فذولا الجدد اللي دا يسجلون بالمدرسة، واقف والده ويا قبال المدرسة، فدا يعدل له قميصه وهاي الجنطة شريط مات الجنطة مات وكذا، هيك شي عدل لي اياه، وقف على صفحة عدل له هيك شي وقال لي يلا، وراح مشى قدامه وابنها ماتينا مشى وراه وراحوا دخلوا للمدرسة. وصلت باب المدرسة واقفين كم طالب على صفحة، واستاذ شايل ورقة وقلم وكذا
0: وهي شي
1: يسجل، يعني فد منظر فعلا فعلا يعني مثل ما
0: مليء بالبراءة والطفولة.
1: اي يعني اكو فد نظام حلو، تحسين انه أكو التزام هنا، أكو يعني أنت كطالب أوكي إنسان بالشارع لك حريتك الكاملة تتصرف على سجيتك، كل هاي الأمور أوكي تمام. نعم. بس أنت من وصلت لهذا المكان لا حس، يعني أنا يعني من شفت المنظر لا، هذا الحرم هذا إلى نظامه إلى احترامه إلى هيبته
0: بالضبط.
1: فخلاص يعني هذا الأماكن اتعلم الإنسان
0: خاصة
1: النظام
0: اللي يستوهم دخلوا للمدرسة، حياة أكيد. جديدة وبداية أكيد. جديدة مو بس عليهم حتى على الأهل. يعني البارحة اللي فاتني أحد البوستات بدأ العام الدراسي الجديد للأول ابتدائي، يعني أكو أم من الأمهات كاتبة يعني حاطة الألعاب مع الطفل، ألعاب الدواديب وغيرها، وهو دا يعبرهن ويطلع برا الباب ولابس جنطة والقميص الأبيض، فكاتبة يعني جملة حلوة تقول أتمنى العالم البرا يكون حنون عليك مثل ما البيت حنون عليك. ففعلا من شخص يرسل ابنه اللي متعود على بيئة معينة
1: طبعاً
0: تعليم يعني تربية معينة بدون اختلاط، ممكن أكو قوانين صح. بالبيت، فتشوفين أنه هذا الاختلاط والحياة الجديدة شوية ممكن بداية يعني جدا مختلفة.
1: نعم. ولكن هي
0: بالمتابعة نوعيات وأشكال أكيد مختلفة من الأطباع، فنتمنى لهم
1: بالمتابعة متابعة الأهل. نعم. ويعني هذا الموضوع أكيد رح يصنع شخصية الطفل لما يبدي
0: هو أحلى شيء يخرج للعالم
1: الخارجي
0: اللي إحنا كبرنا وصرنا وده نتذكر هذه الأيام، والحد الآن أنا أتذكر بالثاني ابتدائي أو بالأول ابتدائي
1: أرجع
0: من أمي قاعدة وياي آخر رحلة لأنه ما أريدها تروح، فهاي كلها إحنا نتذكرها بالابتدائية لأنه هي هاي مرحلة يعني
1: أحلى المراحل اللي ممكن يعيشها بأمه إلى نعم. يبدي المرحلة الدراسية،
0: هاي في حال أنه هو كان بالحضانة متهيئ شوية للأمور، لكن صح. اللي فجأة يدخل للمدرسة
1: شوية تكون صعبة عليه.
0: نعم شوية تكون أكو اختلاف،
1: ولكن هي يعني هم ما تستمر هو أيام مريم، أيامه يتعود الطالب
0: نعم
1: وتشوفي
0: منطلق ويحبي هو يداوم ويلعب.
1: إذن نتمنى لهم يا ربي كل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله عام مليء بالنجاحات وتحقيق الإنجازات يا رب.
0: نعم، وإحنا نقول للمستمعين بكل الفصول والمواسم بكل الأمور والظروف، إحنا وياكم ومستمرين ببرنامجنا.

0: نعم مستمعينا الأحبة، الآن نروح وياكم إلى استعراض برامجنا لهذا اليوم، برامج إذاعة جامعة المستقبل، وأكيد بدايتها وبرنامج على هواكم مثل ما نوهنا تقديمي أنا منار العامري وزميلتي المبدعة مريم الزبيدي.
1: شكرا لك يا منور، وأكيد يرافقنا مخرجنا المبدع دائما والمتألق مصطفى القزويني. واستعراض برامجنا لهذا اليوم يوم الاثنين مستمعينا، بدايتها أكيد أنا ومنار وياكم، ومن بعدها ساعة 4:30
0: بداية خير وبركة.
1: نعم مستمعينا الكرام، البرامج اللي تكون بالعصر راح تكون 4:30 بسبب الفترة الدينية اللي نعم. صارت، لأنه مع اقتراب موعد أذان المغرب حتى نوافيكم بوقت كافي لنا وإلكم بالبرنامج. فبرنامج ترند بس ما وراء الترند راح يكون وياكم ساعة 4:30 مع أكيد زميلتنا الجميلة منار العامر، تصبح وتمسي وياكم
0: دوا
1: ببرنامجها، ونختمها وياهم يا منار
0: أكيد على الساعة 9 ويا برنامج عمو أحمد وزميلنا أحمد الخفاجي. تحياتنا إلى برنامج المسابقات وغيرها، وطبعا أكيد يتخلل هذه البرامج برامج تسجيلية
1: نعم الكثير من الفواصل
0: والنواصل.
1: خليكم على الموجة.

0: والآن مستمعينا نروح وياكم إلى فقرة أخرى يا مريومة من فقراتنا الصباحية.
1: نعم أكيد فقرة جديد الأغاني على قول
0: جديد الأغاني نعم مستمعينا وجديد الأغاني اليوم ويانا أول أغنية الفنان أحمد جواد بعنوان وجهك حبيبي. كلمات هذه الأغنية محمد الواصف وألحان أحمد جواد أما توزيع مهند غازي.

والآن مستمعينا من أحمد جواد نروح إلى أحمد الغزال وأغنية مشاور من كلمات أحمد الميالي وألحان حيدر الغزال وتوزيع معز أو معتز القيثاري.

أما جديد الساحة اللبنانية الفنان فارس كرم أوديو بعنوان كله خالص بكلمات شرب الحبشي وألحان سليم سليمة وتوزيع عمر الصباغ.

0: نعم مستمعينا الأحبة، الآن نروح إياكم إلى فقرة ليش وليش، لماذا ولماذا
1: طبعا
0: يا مريم؟
1: هذه ليش وليش كنا صغير ويانا كنا نسويها تقريبا أنا
0: كنا
1: والوحدة
0: نسويها؟ ما أدري
1: بس خلا أقول لك ليش
0: ليش؟
1: ليش بعد ما نعرف ليش
0: إذن ليش وليش؟ ليش نعيد قراءة الرسالة أكثر من مرة قبل ما ندزها؟ وليش مرات نكتب رسالة ونرجع نقراها مرتين وثلاثة وعشرة قبل لا نضغط إرسال طبعاً؟ وليش ممكن نمسح الرسالة كلها ونكتبها من جديد رغم أنه مضمونها كلش بسيط؟
1: يعني ما تستحق التفكير مرات
0: مرات
1: إيه يعني
0: تعتبريها ذنق؟
1: لا ممكن الدقة والتفاصيل للشخص اللي ممكن يريد يكون
0: جماعة برج العذراء جماعة التحليل
1: صعد
0: فضول
1: يوم شنصي برج اليوم
0: إذن مستمعين هذا السلوك يرتبط بعدة عوامل نفسية، أهم هذه العوامل هو القلق من ردة فعل الطرف المقابل والرغبة بترك انطباع جيد والخوف من أن تفهم كلماتنا بطريقة مختلفة عن قصدنا. بعلم النفس يرتبط هذا أحيانا بما يعرف بقلق التقييم الاجتماعي، يعني انشغال الإنسان بكيفية رؤية الآخرين له والحكم على كلامه وتصرفاته.
1: نعم ومنار، هسه هذا تبرير ممكن منطقي اللي هو أحيانا الموضوع ما يكون خوف من الشخص نفسه وإنما خوف من النتائج، ممكن راح يفهمني غلط، راح يعتبر كلامي ضعف، راح يرد بالطريقة اللي أنا متوقعها. فعلا منار مرات
0: يعني
1: دائما يقولون انه صياغه الاسلوب الكتابه ما يوصل الحقيقه مثل الصوت، يعني مثل ما تحكين بالنبره.
0: هذا انا اتوقع سببه انه مكانه المقابل عندنا.
1: نعم بالتالي ما يعرف المقابل شنو قصده. مرات ياما مشاكل صايره هو على رساله، ياباني ما حكيت بهيك اسلوب،
0: صح
1: تراني اسلوبي حكيتها عادي، ترى كنت الشاقه او ممكن كنت اضحك من اكتبها،
0: صح
1: لا انت حكيتها مثلا بهكذا طريقة. فالأسلوب بالكتابة دائما ممكن يربك المقابل.
0: طيب.
1: والأغرب يا منار أنه بعض الأشخاص بعد إرسال الرسالة يبقون يراقبون ظهور علامة القراءة أو ينتظرون الرد وكأنهم ما دخلوا في مرحلة ثانية من التفكير والتحليل خاصة اللي ينتظر نتيجة، ودائما الشخص اللي يخبث الطرف المقابل يلغي هاي الخاصية
0: اللي مسوي له مشكلة اللي داز رسالة مع العركة اللي كذا لأني كلها تطلع وياه يظل ينتبه شو كنت يشوفها حتى يرد عليه وإذا ما رد
1: وكل ما تجي رسالة من شخص عبغى له هذا الشخص.
0: لا لا شايفة لما أنت تعاركين وتدزين رسالة هيك مال عركة وظلين تنتظرين شو كنت يشوفها وش يردون
1: وترجعين أنت تقرين الرسالة وتقريها بأسلوبها
0: مرة واثنين وعشرة وعشرين
1: تحسين المقابل راح يفهم أسلوبك لو يحتاج بعد تحكين كلام زين.
0: لا وإذا ما رد صارت صحن زرق وما رد
1: ايه
0: الدورة تأشير بالدوامة ثانية.
1: لا وممكن أقول له يعني مثلا
0: زي ليش مهتم
1: ليش ما ترد أو ليش تأخرت بالرد أو مثلا أني يعني قاعد أحكي موضوع مهم ممكن، فأتوقع المفروض أكو احترام. شايفة مثل من يقول لك التأخير بالرد والشخص ده هو فاتح نت أو موجود أو تعرفين أنه هو متوفر خلينا نقول، فيقولون قلة احترام أو ما احترم الموضوع اللي نتناوله
0: ماكو اهتمام
1: أو إحنا ندور حجة
0: رديت.
1: طبعا هذه حتى هي يعني بين الصديقات إذا تحكين موضوع جدي أو مثلا مرات تريدين تاخذين رأيها بموضوع تختفي.
0: لا صديقة الصهرم كافش
1: أي فهي هاي بعد. فمستمعينا مو كل رسالة تحتاج إلى 10 مراجعات أو أكثر، ولا كل كلمة لازم تكون محسوبة حتى نرضي الآخرين. التواصل الطبيعي يحتاج وضوح وثقة مو رقابة مستمرة على كل كلمة نكتبها. وأكيد مثل ما ذكرت زميلتي منار مستمعينا بما أنه الشخص المقابل هو فاهمنا ويعرفنا فبالتالي ماكو داعي نغلق من أي كلمة نقولها، فهو راح يعرف قصدنا وأكيد راح يتعرف على أسلوبنا حتى من الكتابة.

0: مرات منار على طار الرسائل والأمور اللي نقراها، مرات ما عندنا الجرأة نقول فتشي وجه الوجه، فدائما نروح نكتبها برسالة. حتى إذا أنت عايشة بنفس البيت تقولي ممكن شوي ردة الفعل تقل أو أني أستحي.
1: والله حلوة هاي الفكرة، أنا مجربتها.
0: لا دائما نسويها، خاصة العركات. متردين تحجين مثلاً في شيء مضوجك
1: بالبيت؟ لا تواجه. بالبيت العركات هاني هانستاذيبي.
0: لا موعد كبرياء وهيت يعني.
1: لا لا أعجبش بالعركات، أنا الكلام الحلو ما أعرف أقوله. مريم
0: منار ما مبين عليك أنا
1: هاي المشكلة.
0: فهواي أمور إحنا مرات يعني ما نتجرأ نقولها.
1: لا لا تاتي ما مبين علي عركة، تراني بالعركة يستعينون بي يعني.
0: ها يعني
1: هيك بالعائلة عند عركة
0: يستقون بي. فمنار أكو هواي أمور ما نقدر نحكيها بسهولة، مرات أهلنا ما نريد نضوجهم أو غيرها. اليوم راح نحكي.
1: لا وسوينا سالفة وضاميها.
0: هو أكو أشياء نخاف نقولها، ممكن محرجين، مرات يكون خوف عليهم أكثر من خوف منهم أكثر الأحيان.
1: أي ممكن.
0: أي خاصة الإنسان اللي خلينا نقول كبير بالبيت بين أخوانه وأخواته، اللي عنده حس مسؤولية، فممكن يقلق على صحتهم راحة البيت أكثر.
1: يعني حلو هاي الالتفاتة يا مريم. سابقا من وإحنا صغار أي شيء يصير ويانا بحياتنا نروح قبل الأمهات نسولف لهم،
0: أي نشكي بالبيت
1: هيك وياي هيك صار هيك صارت عندي مشكلة، وأهلنا يبدون يعطونا الحلول. هسا كبرنا قمنا نخاف عليهم من
0: نعم
1: هذا الموضوع،
0: نكتم بداخلنا
1: ونخاف نسولف لهم.
0: نواجه هواي أمور بحياتنا ما حد يدري عنها، أقرب الناس أنه في سبيل مو
1: أنضم عنهم، خاف يسعد الضغط، خاف السكر، خاف كذا هيك.
0: نعم خاصة في ظل هذه الأوضاع والأمراض اللي دا تصير، إن شاء الله الصحة والعافية والشفاء العاجل لكل مرضانا وأهالينا وأحبابنا. لكن فعلا صرنا نخاف عليهم حتى من نسمة الهواء، من أي موضوع جارح، من أي مغفة فعلا. فنحاول أنه نوفر لهم ممكن يعني جو حلو،
1: يعني هواي أسباب، هواي أسباب تخلينا ما نقول كل شيء.
0: نعم. ومرات إحنا لا خوف منهم، أو ممكن أكو فد تقييد، أو يعني تحسين المقابل ما راح يفهمك، ممكن راح يسببين فوضى بالبيت.
1: صح.
0: فكثير من الأمور أكيد راح نتعرف عليها من خلال سوالفنا، وأكيد نستعين بمستمعينا ناخذ آراهم بموضوع حلقتنا اللي يقول شنو الشيء اللي ما تقدر تحكي لأهلك. طبعا نسمع التقرير مع زميلنا.
1: ما تقدر تحكي لأهلك، تعال احكي لنا بالإذاعة،
0: احنا نفسر لك إذاعة. نسمع التقرير مع زميلنا علي العجي.
2: صباح الخير.
3: صباح النور.
2: شلونك
3: حبيبي؟ الله يسلمك يا حبيبي.
2: شنو الشيء اللي ما تقدر تقوله لأهلك؟
3: طبعا ما في شيء ما نقدر نقوله.
2: يعني بحكم شنو، ليش دائما ليش كل شيء تسولفه ويا أهلك؟
3: واحد يستشيرهم يعني بأشياء مثل ما تقول صح أو خطأ، يقدرون يعني مثل يرشدونك للشيء الصح. وهاي
2: يعني هسه افهم من كلامك بان انت كل شيء تسولف لاهلك.
3: طبعا هذا المفروض يكون هيك شيء.
2: ليش السبب يعني؟
3: يعني قلنا لك يعلمك على الشيء الصح والخطا، هذا من الصغر يعني احنا تعلمنا عليه وشيء.
2: يعني القرار مثلا اللي تريد تاخذه والموضوع اللي تريد تفوت فيه، انت تجي تسولف لاهلك على مود يقولوا لك هذا الشيء صح او هذا
3: طبعا الشيء. بالضبط
2: يعلموك.
3: طبعا
2: وانت لحد الان انت ماشي بهذا النظام
3: والناجي صح
2: مو؟
3: نعم.
2: صباح الخير.
4: صباح النور.
2: شنو الشيء اللي ما تقدرين تقولينه لأهلك؟
4: والله هي يعني ماكو شيء محدد، هي يعني موضوع يعتمد على الأهل، هم شنو يعني ثقافتهم، شنو حدودهم وقيودهم ويا أبنائهم، فيعني ماكو شيء محدد ويعتمد على الأهل هم نفسهم.
2: أنت بالذات.
4: أنا بالذات شنو ما أقدر أقول لأهلي؟ أنا أحكي لهم كل شيء، يعني أعتبر هذا نوع من الاحترام لهم، وهم همين يثقون بي وبقراراتي ومحترمين هذا الشيء وماشي الأمور.
2: يعني ماكو قيود؟
4: لا ماكو قيود الحمد لله. أهلا وسهلا.
2: صباح الخير.
3: صباح النور.
2: شلون صحة؟
5: الحمد لله.
2: شنو الشيء اللي ما تقدر تقوله لأهلك؟
5: بحكم يعني عائلتنا يعني شوية نقدر نحكي لهم كل شيء، يعني مطينا صلاحية هواي بأمور،
2: يعني مطيك شوية مساحة
5: يعني نقدر نسولف وياهم بأي أمر يريده إحنا.
2: نعم.
5: فيعني ما أكو شيء يعني نقدر نضم عليهم، يعني الحمد لله ما أكو شلون نقول كل فوق روسنا دائما.
2: نعم. يعني حتى الشيء اللي بتقدر اللي ما تقوله هم راح يعرفون.
5: اي يعني حتى لو شيء هم راضين وانا جوز اريد اسوي احقهم راح اسوي يعني ونشوف ردة فعلهم.
2: اي يعني انت هيك متعامل
5: متعامل. اي والله
2: شكرا جزيلا.

0: نعم، شكرا لزميلنا علي العجيلي على هذا التقرير وهذا الاستطلاع اللي عندنا.
1: نعم، هواي آراء مختلفة كانت،
0: هواي آراء وهواي أسباب.
1: ركزوا على شغلة مهمة يا منار، اللي هي أنه سبب حسب طبيعة الأهل. يعني الأهل ممكن بالعكس هم يخلوك تحس بهذه الراحة أنه تجوا تخبرهم أو تنطيهم علم بكل شيء يصير بحياتك، أو هم ممكن يمنعوك من هذا الشيء بأسلوبهم، أو ممكن طبيعة التربية، أو ممكن أطباعهم هم بالبيت. صح. يعني
0: هذا في حال كان نعم. يقدر يسولف. نعم. بس مرات يا مريم، مثل ما ذكرنا إحنا، مراتك هو أمور تمنعنا أن نسولف لأهلنا هو بسبب خوفنا عليهم.
1: نعم، مو خوف منهم، بالعكس هو صح. قلق عليهم، ونتردد حتى ما نقلقهم، نخليهم يحسون بالخوف وغيره.
2: صباح الخير.
1: صباح العافية مخرجنا.
2: لا بس ترى أكو خوف منهم، يعني خوف منهم؟ مناسبة العام الدراسي الجديد نجينا ناخذ نتائج وإحنا بين خطوط حمر.
1: إلا هذه الشغلة ما نقولها.
2: مستحيل نقولهم يعني.
0: اعترف يا مصطفى، كم خط أحمر محصل؟
2: والله
1: خطوط حمراء كثير.
2: يعني كل فصل فد اثنين ثلاثة.
1: لا لا لا تشاف.
2: والله وضم الشهادة. مرة وقعت مكان أبوي بسطيف.
1: هذه حلوة.
0: فضفضف مصطفى بعد سولف.
2: لا لا تطوني مجال أكثر مني.
1: سركب إذاعة ونخرجنا. طبعاً هذا الموضوع هواي صاير خاصة هسه مع بدء العام الدراسي الجديد، وهواي من الأطفال والخاصة يعني اللي أعمارهم بالمتوسطة الإعدادية هذا الموضوع ما النتائج دائماً يعني تصير يتفننون. يعني يوم مثلاً يصير اجتماع أولياء الأمور وما يقولوا لهم. مثلا يطلعون حجة أمه مريضة، أبويا مريضة، عندنا فاتحة، عندنا كذا، هذه الحجج ما الطلاب نعرفها. يوم لا أني الدرجة ما أعطوني إياها راح يعيدون الامتحان، أو مثلا المدرسة معاديتني، أو دائما هاي الحجج اللي ننطيها، أو مرات ما نحكي أصلا وبعدين هي من تجي النتيجة نتحجج بهذني الحجج والأسباب.
0: أنا مرة همتي أنا ضمت هيك سالفة، يعني كنت بالمدرسة وما محضرة، كان ما أعرف فيها مادة، أعتقد العربي الأدب، كان ما محضرة، فوصل الدرس الأدب قبل لا يوصل سويت روحي تخربطت وخابرة على أمي حتى تيجي تأخذني من المدرسة، وجدتي فعلا طلعتني وأخذتني فرجعت البيت. يلا قلت لها المدرسة تسألي من الصباح هيك مريضة؟ لا هسه
1: ما حسيت. قالوا لا هسه ما لا، وخاصة هذه مال توقيع، يعني مصطفى يقول أوقع بدال أهلي على النتيجة، أنا يوم مسويتها مو على مود شيء، بس على مود ما أقلقهم، مو أريد أضوج. هذه المحجة نأخذها إحنا وصغار.
2: يا مو قبل شوية كانت مو خوف، وإنما نخاف عليهم.
1: أو أنا أخاف عليهم، خاف يضوجون
0: صغار. ما نخاف
2: من بعد وقت الغروب باب الدار انفضيت.
0: لا هاي السالفة ما سويها أبويا أبد، لأنه إيش هبأكتل من أبويا الحمد لله.
1: إذن مستمعينا، إحنا أهم نريد نعرف مشاركاتكم والأمور اللي عشتوها، وإذا أكو شي ضامي هنا تعالوا أحكوا بإذاعتنا وإذاعتكم.
0: ستر وغطاء
1: نسمع عادي هذه الأمور ونستر عليكم مثل ما سترنا على مخرجنا وعلى آني وعلية يا منار. وتقدرون تشاركونا على أرقام إذاعتنا، وأرقامنا هي 07735 6667، والرقم الأثير 07835 6667، وأكيد ننتظر اتصالاتكم.
0: طبعا يا مريم أيضا رسائل الواتساب على الرقم الآسية بإمكانهم أيضا أن يشاركونا عبر رسائل الواتساب، رسائل صوتية طبعا
1: يتواصلون ويانا برسائل صوتية وأكيد نسمعها.

0: نعم مستمعينا، مستمرين وياكم وننتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم، وأكيد هواي سوالف نسولف بيها بهذا الموضوع. وذكرنا أنا ومنار قبل شوية الموضوع دائما نقلق على أهلنا أكثر مما نقلق منهم.
1: قبل نروح للموضوع يا مريم، أنا بقيت
0: أغير
1: استفهام معين. هو من يقول شون هو بالأمارة يخلي عطر وهو بالكوت يشتغل
0: واصل عطر.
1: يعني ليش يعني هالقديم؟ ممكن الماركه لازم
0: ثباتيه مشهوده له عزت خيلي من البصره الكوت
1: كيميائي هذا مو عطر.
0: ومنار على طاري حتى ذني السوالف اللي تخص الامور البسيطه، اكو ناس بعوائلها حتى ما تشتري شغله بسيطه كارتي عطر وغيرها ما نحب نشارك.
1: من الامور اللي احنا نضمها على اهلنا هو سالفه الدليفري
0: لما يجي، وهاي السرية بالليل من طلعين تطين الفلوس، لو دوري لك واحد يستلم الطلب
1: واحد من الجهال ولو ترشيه هم يعني تقدمي له رشوة
0: وتتوسلي لي وبعدين ترجعي لي هي من يعاند لو ياخذ فلوس. طبعا اللي عنده طفل بالبيت او شخص صغير بالعمر محظوظ يعني للأمانة يفيدوه بهاي الأمور من يدزوا يفتح الباب،
1: بس بعدين تتحول ابتزاز
0: مو عادي، بس المهم تمشي احسن ما تطين توصيل مثلا مرات طلعين تاكسي او فد شيء تطين رشوه عادي يعني مو مشكله. فهواي امور هي بالبيت مرات للطرفه

0: الدليفري. هم اهلك ما راح يقولوا لك
1: رغم شيء بسيط كل يعني. نعم
0: بس اتضمن توصل مرحلة
1: فين هذه الحالة موجودة
2: ما اعرف ليش يعني
1: اكو فد قلق يصير من اي ردة فعل.
0: هو انطباع انت اساسا تعودت انه تنظم عليهم
2: او على اساس انت شخصيه وكذا وهيك وامورك هذه الخاصه وما يصير واحد يعرف عنها.
0: لا لا لا بس هو انطباع انه
1: هو المفروض يفرض شخصيته ما حد يقدر يحكي
0: فياخذها للكبر عادي يعني
1: فعلا هذه شغله كلش مهمه
2: حتى تتعودون على الخوف.
1: اي لا هو فعلا الانطباع له دور مثل ما ذكر مصطفى
0: وهذا نفسه طبعا تلقيه انه ما يقولهم لهله انه وين رايح. اي يعني اذا يروح مثلا مثلا لمكان بعيد يقول لهم انا براس شارع والله ما هو يتعود هيك ياخذ انطباع ترى هو هي حاله
1: كلش غموض اكو غموض يعني. غموض يصير بالموضوع يعني رغم هو ممكن شغله كلش بسيطه طالع للباب يشوف صديقه
2: هاي الشغله قلت له الولد يسويها مصطفى مو احنا النسوان
0: اسوي اجى اتصال تمام بس راح اقول نقطه
2: لا هاي انتم الزلم تسووها احنا لا. النسوان ما نسويها
0: لا خلينا ناخذ اتصال
1: احنا وين نقدر ما نسويها احنا نقدر نطلع مكان ما نقول وين لا اوكي فرق همتين بالاطباء
2: هم الزلم هيجي
1: نعم يعني ممكن حتى لو شغله بسيطه هو رايح مثلا للاسواق يابا وين رايح طالع بشغله اكو غموض اكو غموض يعني رغم هو ما بيها شيء يعني جزء المقابل محتاج شغله
2: هم ما يحبون يسولفون او على مثل ما قال مصطفى انه هو يتعود على
1: اكو انطباع انطوائي يصير على اي امور تخص حياته مهما كانت بسيطه ممكن هي طريفه حتى مرات اذا صارت عركه بالشارع ظلت جهاشة
2: احنا النسوان ما يمشوا انا سافرت
1: صار عركه بالشارع وما حد يجي يقول وبعدين يجون الجيران يدقون الباب. نعم مستمعنا ويانا اتصال من علي الجنابي ونقول له صباح الخير يسعد صباحك.
3: الو صباح الخير صباح
1: يا هلا ومرحبا
3: عليكم وعلى كل مستمعين
1: حياك الله يا علي
3: مصطفى
2: يا هلا بعلي الجنابي يا هلا بالصوت الله المتفائل
3: الله يحفظكم رحم الله والديكم ان شاء الله التفائل بوجودكم انتم هاي الاصوات الحلوه الجميله
2: الله يحفظك
1: ربي يحفظك يا علي شنو الشيء اللي ما تقدر تحكيه لاهلك
3: والله هواي اشياء مو لاهلي بعد احنا كبرنا للمره ما نقدر نحكي
1: يعني هو الاهل البيت
2: لا لا لا هاي الملاحظه قوي اوكي
3: يعني لا اذا قلت دور على الهواء مباشره لعدها لا صوت
1: لا سرك باذاعه ما حد يسمع
3: لا لا طبعا ما حد يسمع بس ابو شمس
1: تحياتنا لابو شمس لكن علي لابد ما صايره وياك مواقف انت صغير او فتره شبابك بالبيت يا اهلك يعني هذه الامور مثل ما ذكرها مصطفى
3: اي والله صحيح يعني هواي امور بس ولكن ما يعني هي
1: ما يقدر يحكيها
3: بوقتها
1: ما يقدر يحكيها انا ارجع خلي قبل ما انسى هاي النقطه صارت حبابه وعقبتها لا هو انت ليش تضم على المراه هي بالعكس لازم انت شكو شيء يصير وياك بحياتك حتى ويا اهلك يعني هي. امور تخصك بالعكس هي يعني بيت اسرارك تجي تسولف
3: لها هي صندوق اسرارك
2: هي لا تحاول
1: يعني ليش تقول للمراه ما اقول لها لا يعني مو خوش هاي
3: لا يعني مو هي اكو امور ما مثل ما
1: تصير الامور اللي تدري بيها انت ما تعجبها
2: صير علي خليني انا طباب خير علي ليش ما تصير المفروض انه هي تكون صديقه وشريكه والمفروض هي تساعدك
1: اسمها شريكه حياتك مشاكلك
2: يعني
3: يا ابو والله انت راح تسوي لنا مشكله
1: لا هو مر ما يقول لها ليش بالامور اللي ما تعجبها يدري راح يسوي لها مشكله معناها
2: الامور اللي ضامها
1: هو شوفي عجبت
2: معناها الامور اللي ضامها بيها فد مشكله
1: شوفي يقول هذا العيش الصحيح مين
3: هو
1: انتم من تدقوا لكم دقه
3: الامور العاديه ما تقتنع الدور تقتنع بالله اقلها بيها بس اقلها بيك وما استخدمها
1: احسن ما تسمع من غيرها
3: ما تسمع لا مضبطين الامور
1: ها شوفي انا كنت تكتيك بالموضوع
3: جوان.
1: لا مو خوش احنا من هنا نوجه لها تحيه نقولها من هنا وهيك انتبهي
3: علي من تنتبه كل شيء ماكو شيء ماكو دليل
0: علي تسمعني
3: نعم استاذ وياك
0: بس انت لا تعود بكل شيء ضمضم لا شوف اكو اشياء
1: اخذها
0: مثل ما هي
2: اكو تقنيه حتى تزرع الثقه بالمقابل
0: انت كل ما تكون صريح لحد معين راح تاخذ مساحه كافيه انه ما حد يقيد
3: انا متخذ هذا الامر استاذ مصطفى يعني انا
2: اسمع التكنيك
0: بالضبط شوف يعني مثلا اي حادثه صارت وياك لا اليوم تعال سولف لي هسه ايش راح تقول عنك راح تقول يعني هو ما يضم عليك
3: راح تقول هذا ابد ما يضم علي
0: بالضبط
1: فهنا أنا ما يعني تقدر يعني تنكت
2: هاي شنو هاي اساليب استقام هاي درسناها بالاعلام هذه
1: يعني انا هسه دام غش
2: يقول يحكي 90% من الحقيقه
1: يعني انا لازم انتبه
3: يعني استاذ مصطفى البارحه بالدوام بالجامعه
0: اي نعم
3: جيت البارحه قالت لي ها شكو ماكو، قلت لها والله ماكو شيء، اليوم مداومين والبنات مداومات وفلانه مداومه وفلانه مداومه، يعني حتى البنات بالجامعه تعرف ان وحده وحده.
1: يعني ليش معنى ذكرت البنات يعني اكثر شيء؟ طبعا راح تركز
3: العدد انت شعبت غير بس ها وين شريت من هو شنو ولقيت من اي
1: حاجه عادي تشاركك يومك طبيعي سولف وياها واحكي لها، يعني ممكن هي راح تدقق بش كم شغله عادي تحملها هي، مو المهم انه فلانه مداومه وفلانه ما مداومه يا علي، المهم انه شنو الحديث اللي خلته ويا فلانه وفلانه. شلون علي
3: انت بكل شيء دقيقا مو بالشغله؟
1: هو احنا لو ما ندقق يعني كان ما من البدايه يعني عجبكم هذا الموضوع يعني حبيتوا ندخل حياتكم ولين ندقق انتم تسولفون؟
3: لا تدققون اكثر من اللي ابوكم مرات، شوف اكو مرات شغلات والله يا ما بيها شيء وماكو، بس انت اللي تحاور من الشيء تسوى انا اكو شيء من هذا الموضوع،
1: مو ناخذ احتياطاتنا علي. هذه طبيعه عند النساء دائما انه يعني مساله التحليل، تحليل المعلومات
3: ست والله مو بس رجل عدل المرات، يعني انا ما بقصد يعني ما بقصد ولا انا ببالي اكو شيء، هي تخلق هذا الموضوع تسوى من عنده شيء
1: إيه من باب طرح الاحتماليات يعني.
0: علي
3: نعم
0: استاذ علي راح تزايد شوي اليوم، راح تبوتهم ابو شمس ننقذ الموضوع. اوكي ننقذ الموضوع شويه باوع، هسه خلينا نحكي بجديه ها، انا اخوك ترى دا نقذك
3: على
0: راس. اي نرجع الصلب الموضوع، موضوع الاهل. اوكي اكو نقطه ايجابيه كلش والله هسه صدق دا احكي جد يعني تمام عفوا من الحكي اللي راح كله
1: ادري طمطمون السالفه
0: اي لا مو راح زايد شفت. المهم انه انت كل ما تكون وياهم صريح يعيدني علي، انه هم راح ينطوك المساحه اللي انت اساسا تريدها، يعني ما راح يقيدوك سواء على كل الامثله اللي احنا ضربناها.
1: نعم
0: كل ما تكون صريح للحد المعين اللي انت تحتاج تكون بيه صريح وياهم، هم راح يحطوك مساحتك.
1: ممكن
0: صح سواء على اهل بيتك كزوجه كاهل ك
3: استاذ العزيز، انت كلامك دقيق وكلامك بس اللي دائما يعني دائما وانت يجوز هاي كل من ورايه ورايك انت المحترم وعلى راسي، بس ولكن النساء دائما يصير عندهن يعني الدقه اكثر من
1: هسه مو عارف الموضوع راح له
2: شوف مراد ينقبك الولد
1: هو يريد يبات برا انت الظاهر مشتاق لابو شمس
3: ان شاء الله يا رب نشوفكم باحسن حال
1: وتحيا غير الموضوع ماكو ايش تحويل
0: طفر علي.
1: شكرا لك يا علي نورتنا
3: تحياتنا
1: لك حياك الله
3: على قلبي هلا بيك.
1: شوف منار هم ما يقولون انه هذه الدقه والتحليل هم يسووها، هم يسوون الاضرب طبعا يعني بس ما يقولون يعني ذا يصير موضوع يعني خصنا احنا
2: لا هو يقول احنا لا مو علي يقول مراتك مواضيع هي ما تستحق بس
1: بس احنا لو نفس الامور اللي هم يسووها ويصيروا وياهم نجي نحكي لهم انه صاروا يانا هيك وهيك
2: شوفاني
1: تلقين المحقق كنا يشتغل
2: دائما اقول الزلم ما يقرون بين السطور يعني تطير رسالة يقرأها مثل ما هي مستحيل ما اللي يقرأ
1: هو هذا اللي يميزنا احنا كنسوان انه احنا يعني شوية ندقق زيادة. شوفي مو بس برج العذراء هو النسوان بصورة عامة كلها واكو والله زلم هواي هم يدققون بس قلة يعني نشوفه
4: احلى ويطول السهر بكرة واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر وغلين الحبك وفائي ورهاني العمر

والخبر الأول يقول: وفد من جامعة المستقبل يقدم التهاني لمدير عام صحة بابل بمناسبة تكليفه بمنصبه في إطار تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع المؤسسات الصحية في محافظة بابل. زار وفد من جامعة المستقبل مدير عام صحة بابل الدكتور حيدر عبد الأمير محمد لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة تكليفه بالمنصب. ونقل الوفد تحيات تهاني السيد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، ومؤكدين حرص الجامعة على تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم القطاع الصحي وخدمة المجتمع. وضم الوفد مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية ومدير قسم شؤون الديوان وعميد كلية الطب وعميد كلية التربية، متمنين له التوفيق والسداد في إداء مهامه ومسؤولية الجديدة وتحقيق المزيد من الإنجازات خدمة لمحافظة بابل وأبنائها.

نعم مستمعينا الأحباء، أيضا لدينا خبر بعنوان جامعة المستقبل تفتتح مركزا لتسجيل الطلبة الجدد في قلب مدينة الحلة، حرصا على تسهيل إجراءات التقديم والمراجعة وضمن جهود الجامعة جامعة المستقبل لتقديم أفضل الخدمات للطلبة. تم افتتاح مركز تسجيل إضافي للطلبة الجدد في موقع مميز وسط مدينة الحلة لاستقبال الطلبة الراغبين بالتقديم والإجابة عن جميع أسئلتهم واستفساراتهم، مع توفير دوام مسائي لتسهيل المراجعة أمام الطلبة وذويهم. أيام الدوام تكون جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، والدوام الصباحي يبدأ من الساعة 8 صباحا ولغاية 3 ظهرا، والدوام المسائي يبدأ من الساعة 4 عصرا ولغاية 9 مساء. عنوان المركز في الحلة مركز المدينة في منطقة القاضية مقابل مديرية تربية بابل بناية التعليم المستمر.

0: نعم مستمعينا الأحبة، نروح وياكم الآن إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا الصباحي على هواكم، واللي تستمعون إلى عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وفقرة الأبراج.
1: طبعا هسه راح أعرف إيش زينة وياي اليوم. لو لا من برجي
0: أنت هيك تشوفين
1: يعني
0: ما دققت بهن الصراحة،
1: وين كانت غير بس البرج.
0: إذن مستمعينا بدايتها ويا مواليد برج الحمل. يا مواليد برج الحمل، طبعا تحياتنا لزميلتنا إسراء،
1: تحياتنا لها أكيد.
0: يا مواليد برج الحمل، طالعكم لهذا اليوم يقول قد تضطر اليوم إلى إعادة ترتيب حساباتك المالية والمهنية، خصوصا بموضوع كنت تتعامل ويا بعفوية.
1: هسه صار جدي،
0: راح يصير أدها فلوس،
1: وخلي تعزمنا.
0: أي
1: تحية.
0: عاطفيا يا مواليد برج الحمل، لا تجعلون اختلاف الطباع يتحول لمسافة. أحيانا الشخص المختلف عنك هو الأكثر قدرة على فهمك.
1: نعم. أما مواليد برج الثور، مهنيا اسمك قد يطرح في نقاش مهني مهم، فاستعد لتحمل مسؤولية أكبر من المعتاد. بعش تريد رح يجيك مسؤولية، ما أعرف أقول لك تخاف لو تفرح ما
0: أعرف. عينك.
1: عاطفيا لا تجعل الاستقرار يتحول إلى روتين، العلاقة تحتاج إلى تجديد حتى تبقى حيوية.
0: يعني شنو هي تعارك؟
1: يعني سوى أكثر يعني كسر الروتين.

0: والآن مستمعين نروح إلى مواليد البرج اللي مزاجهم متقلب أكثر من الجو العراقي. مواليد برج الجوزاء،
1: هاي السمعة عليهم ما تروح أبد.
0: هم هاي يعني الحمد لله والشكر، ما هالمرة ذبيتوها براسي وقلتوا لي يتم طلع عليهم الحكاية.
1: لا هو هاي عليهم هذه دائما
0: ثابتة.
1: ثابتة.
0: إذن يا جوزاء، يوم يحمل حركة واتصالات متعددة وممكن تنشغل بموضوعين بوقت واحد، حاول أنه ما تتشتت. عاطفيا يا مواليد برج الجوزاء، شخص يلفت انتباهكم بطريقة مختلفة، لكن لا تحكمون على البدايات قبل ما تعرفون التفاصيل.
1: هذا الجوزاء خايف إذا موضوعين مختلفات بوقت واحد.
0: حسب
1: واللي
0: المزاج،
1: واللي عنده 4 مواضيع 5 مواضيع شي يسوي؟
0: والله ما أدري
1: شي يقول، وين يروح هذا، وين يطوج
0: هاي؟ إحنا النسوان شاطرين بيها.
1: هو أي يعني يجوز هذول شو اسمه رجال الجوزاء. ونروح إلى برج السرطان. على الصعيد المهني قد تشعر أن مجهودك أكبر من التقدير الذي تحصل عليه، لكن لا تخلي هذا الشيء يأثر على جودة عملك. عاطفيا أنت أمام اختبار بسيط، هل تبحث عن الاهتمام أم عن الشعور بالأمان؟ الفرق بينهم مهم. اليوم تحسين التوقعات الأبراج يعني محيرتهم
0: أحسن، حتى ما يخليكم تأتادون
1: الروتين، خليهم بتساؤل دائم.

0: والآن نروح إلى أحلى الأبراج وأجملها والكيوتين والحبابين اللي
1: مو متواضعين.
0: المتواضعين طبعاً متواضعين.
1: كل هذا وتواضع؟
0: أي.
1: تواضع وين؟
0: إذن يا مواليد برج الأسد ويا ملوك الغابة والساحة والأرض والبحر والجو وكل شيء.
1: والأبراج.
0: والأبراج.
1: هاي من عندي.
0: إذن يا مواليد برج الأسد لا تحتاج إلى إثبات نفسك للجميع.
1: صار لي ساعة شو تسوي؟
0: بديت بديت فعلا أنت ما تحتاج تثبت نفسك للجميع. يقول إنجاز واحد متقن قد يتحدث عنك أكثر من عشرات التصريحات.
1: يا رب
0: شنو أنت؟
1: شنو أنت يا أسد؟ شنو؟
0: ما يحتاج بعد أعلق. خجلت لساني خجلت.
1: واضح دا شوف الخجل.
0: عاطفيا يا أسد الكبرياء قد يحرمك من لحظة جميلة. تعلم متى تتمسك بموقفك ومتى تتنازل بمحبة.
1: نازل
0: والله
1: شوية.
0: عاد يا مواليد برج الأسد يعني هسه لو يسخرون الأرض والسماء والمياه والإنس والجن بس حتى يتنازلون عن موقف إذا قفلت عندهم بعدها هي
1: إلا ترى.

0: لازم نشيل سبع عيون من أرجع من نمشي.
1: ولابس أزرق ما يحتاج.
0: أيها صدق.
1: ونروح إلى مواليد برج العذراء, خلنا نشوف شو مسوي بدول المقرودين. مقرودين حالياً هم, ما حسيت بتفاؤل. مهنياً قد تتلقى ملاحظة نقدية تعامل وياها باعتبارها فرصة لتطوير أدائك وليس انتقاصاً من قدراتك. هاي بداية رحمة الله. شوف شو سويتي بالمساكين. ليش ليش
0: نقدية؟ خاف فلوس.
1: زين عاد ما يخالف مشي لياها. مهنياً زين, عاطفياً مو زين. عاطفياً زين,
0: خاف فلوس.
1: ما أعرف عادي, هسه الملاحظات خلي تجي يقولون بها تطوير أداء.
0: ليش متفائلة وما عليك شوي؟
1: بالضبط عادي, يعني نقول نضحك للحياة. عاطفيا يا عذراء لا تبحث عن الكمال في الطرف الآخر, فالعلاقة الناجحة تبنى على التفاهم لا قائمة على الشروط. إجيتي لك
0: ينصر دينك يا أستاذ خليفة.
1: إجيتي على أكثر بشر ما يشرط.

0: والآن مستمعينا نروح إلى مواليد برج الميزان. ويا ميزان موضوع مؤجل يعود إلى الواجهة، وهذه المرة راح تكون مطالب بحسمة بدل ما تعوفه معلق. يعني شايف من أشياء معلقة يا مواليد برج الميزان.
1: تحياتنا زميلنا محمد زيدان.
0: أكيد تحياتنا إلى يا مواليد برج الميزان. عاطفيا لا تقارنون علاقتكم الحالية بتجارب الآخرين، الكل علاقة ظروفها وإيقاعها الخاص.
1: حلوة هاي إيقاعها الخاص، حبيتها.
0: تحسينكم معزوفة بالموضوع.
1: مرات حزينة مرة يدهريد. حلو. مواليد برج العقرب، مهنيا قد تكتشف أن المنافسة الحقيقية ليست مع زملائك بل مع نسخة الأمس من نفسك. حلو هذا التشبيه. عاطفيا يا
0: يعني
1: عقرب،
0: شو ما افتهمت
1: ليش
0: يعني شوف سهو ينافسنا يعني. تحياتنا
1: إليك. لا انه ممكن هو يعني النسخة اللي كان عليها قبل من شخصيته، فاكو منافسة تصير انه انا اجعل نفسي.
0: عاد هو والنعم بالتطوير.
1: اي اذا يسمعنا خليه يتصل بينا يوضح لنا
0: اكيد شهادة يعني. نبي مجروحة.
1: عاطفيا يا عقرب، الصمت مو دائما دليل قوة، واحيانا الحديث الصريح يوفر عليك مسافات طويلة من التخمين.

0: ومن العقرب الروح يكم إلى مواليد برج القوس، مهنيا انتبه للتفاصيل المتعلقة بالتزاماتك، فالحماس وحده ما يكفي لإنجاز كل اللي تخطط له. عاطفيا يا مواليد برج القوس، لا تبحثون عن الإثارة طول الوقت، بعض العلاقات الجميلة تكمن قيمتها ببساطتها وبهدوءها.
1: أما مواليد برج الجدي مهنيا،
0: بس عذرا مريم، قبل شوي أحد الأبراج يقول لا تعتمد الروتين، حاول تخلق جو من الإثارة، هنا يقول لا تبحث عن الإثارة. زين هسه شي يسوون؟
1: هو أكو مصلحة حسب البرج، مثل مصلحة الأسد.
0: أي.
1: خليني ساكت.
0: سكتت.
1: مواليد برج الجدي مستمعين،
0: طبعا تحياتنا لمدير إذاعتنا الأستاذ زيد الشوكة.
1: تحياتنا كثير الأستاذ زيد. وجدي مهنيا قد تجد نفسك في موقع الوسيط لحل خلاف أو تنظيم عمل جماعي، وقدرتك على الإدارة راح تكون واضحة. عاطفيا يا جدي، حاول أنه تخرج من دور الشخص اللي يتحمل كل شيء، واسمح للآخرين بمشاركتك للمسؤولية.

0: والآن مستمعينا نروح إلى مواليد قائد دفة البث زميلنا المخرج مصطفى القزويني، وتحياتنا أيضا إلى زميلنا المخرج مصطفى زيكو. إلى مواليد برج الدلو، يا دلو، مهنيا تغيير بأسلوب العمل أو التعامل ويا المحيط يمنحك نتائج أفضل مما توقعت. لا مصطفى، لا خليك مثل ما أنت أبدا،
1: لا للتغيير.
0: عاطفيا لا تفسر كل اهتمام على أنه هو إعجاب يا مصطفى، ولا كل ابتعاد على أنه هو رفض، واترك للأمور وقتها.
1: أصلا لا تفسر.
0: جت التدخل.
1: نختمها مع أصحاب مواليد برج الحوت.
0: قوات التدخل السريع هنا.
1: الحوت، مهنيا مهارة تمتلكها خارج نطاق عملك الأساسي قد تتحول إلى نقطة قوة تستحق الاستثمار. عاطفيا يا حوت،
0: فلوس هوايك واستثمار عندهم.
1: الله أعلم. عاطفيا قد تحتاج إلى مراجعة توقعاتك من العلاقة، فالسعادة لا تأتي من انتظار الصورة المثالية، السعادة تأتي من الفلوس. هما هيك يقولوا. تحياتنا لكل الأبراج، ونتمنى لهم حظ موفق.

0: إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وكانت ساعة ونص حلوة وياكم بكل الفقرات اللي ذكرناها وكل السوالف الحلوة اللي تخصكم حكينا بيها، وإن شاء الله أكيد مستمرين بهواي أمور نطرحها بالبرنامج، وأكيد يومية إحنا بموضوع جديد، يومية بفقرة هي نفسها لكن تتناول أشياء جديدة ومتجددة. نعم مستمعينا، كنا وياكم بالإعداد والتقديم أني مريم الزبيدي وزميلتي الجميلة منار العامري.
1: شكراً.
0: أما خلف المكسر رافقنا بفواصلة جميلة وإبداع مخرجنا مصطفى القزويني.
2: نعم يا مريم، أكيد بختام رحلتنا الصباحية نتمنى لكل مستمعينا أن يكون أو يكون رفقتهم لبث برامجنا وإذاعتنا تكون رفقة ممتعة
0: وخفيفة ويستمتعون بها إن شاء الله.
2: إن شاء الله. إذن بختام الحلقة نقولكم إن شاء الله يوم سعيد وفي أمان الله.
0: إلى اللقاء.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك، مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: صباح الخير من مستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الحادية عشر صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
2: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.
2: الصباح بدو قهوة، بدو تسمع المستقبل.

بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61 المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: نؤكد عزمنا المضي في تحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية. رئيس البرلمان: مجلس النواب حريص على دعم متطلبات وزارتي التربية والتعليم. رئاسة الوزراء توجه بحزمة من المبادرات لتنشيط الاقتصاد وتمويل المشاريع وإطلاق مستحقات المقاولين والمزارعين. الناطق باسم القائد العام: القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. السفير العراقي في موسكو: نعمل على توسيع التعاون مع روسيا في مجالات النفط والغاز والكهرباء. القبض على متهمين بتجارة الأعضاء البشرية في بغداد. الدولار يتجاوز 158 ألفا في بغداد وأربيل عند الإغلاق. الجيش الإسرائيلي: تعزيزات عسكرية أمريكية إلى إسرائيل استعدادا لتصعيد محتمل. ومدرب مصري مرشح لقيادة منتخب العراق بعد أرنولد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات رح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح قسم جديد لتسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات جامعة المستقبل، وسيكون دوام المركز من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 9 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: نؤكد عزمنا المضي في تحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية. رئيس البرلمان: مجلس النواب حريص على دعم متطلبات وزارتي التربية والتعليم. رئاسة الوزراء توجه بحزمة من المبادرات لتنشيط الاقتصاد وتمويل المشاريع وإطلاق مستحقات المقاولين والمزارعين. الناطق باسم القائد العام: القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. السفير العراقي في موسكو: نعمل على توسيع التعاون مع روسيا في مجالات النفط والغاز والكهرباء. القبض على متهمين بتجارة الأعضاء البشرية في بغداد. الدولار يتجاوز 158 ألفا في بغداد وأربيل عند الإغلاق. الجيش الإسرائيلي: تعزيزات عسكرية أمريكية إلى إسرائيل استعدادا لتصعيد محتمل. ومدرب مصري مرشح لقيادة منتخب العراق بعد أرنولد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
0: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: ساعة الرقم الصح، المستقبل FM الأولى في بابل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.
3: من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: المستقبل FM مليانة أغاني.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل. www.mustaqbal-fm.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: نؤكد عزمنا المضي في تحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية. رئيس البرلمان: مجلس النواب حريص على دعم متطلبات وزارتي التربية والتعليم. رئاسة الوزراء توجه بحزمة من المبادرات لتنشيط الاقتصاد وتمويل المشاريع وإطلاق مستحقات المقاولين والمزارعين. الناطق باسم القائد العام: القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. السفير العراقي في موسكو: نعمل على توسيع التعاون مع روسيا في مجالات النفط والغاز والكهرباء. تحرير مخطوف بعد احتجازه منذ شهر آب شمالية بغداد. وزير النفط العراقي: مررنا بظروف صعبة والأزمة بدأت تتهاوى. مخاوف أمنية تدفع واشنطن لسحب قذيفات B1 من بريطانيا. وألمانيا تفشل في الثأر من اليونان، وريندرز يساعد هولندا في الفوز على صربيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: تميز واسمع المستقبل FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.
2: المستقبل FM، طعم المدن كلها.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كل

0: والتين. دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: نؤكد عزمنا المضي في تحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية. رئيس البرلمان: مجلس النواب حريص على دعم متطلبات وزارتي التربية والتعليم. رئاسة الوزراء توجه بحزمة من المبادرات لتنشيط الاقتصاد وتمويل المشاريع وإطلاق مستحقات المقاولين والمزارعين. الناطق باسم القائد العام: القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. السفير العراقي في موسكو: نعمل على توسيع التعاون مع روسيا في مجالات النفط والغاز والكهرباء. تحرير مخطوف بعد احتجازه منذ شهر آب شمالية بغداد. وزير النفط العراقي: مررنا بظروف صعبة والأزمة بدأت تتهاوى. مخاوف أمنية تدفع واشنطن لسحب قذيفات B1 من بريطانيا. وألمانيا تفشل في الثأر من اليونان، وريندرز يساعد هولندا في الفوز على صربيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك، مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل الأولى.

0: DJ Army.
1: حياكم الله مستمعينا ومساكم الله بالخير ويا هلا بكم بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ترند بس ما وراء الترند. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم عن أبطال خارج الضوء، من يصفق لمن يرفع اسم العراق.

مستمعينا، خلونا اليوم نبتعد شوية عن الترندات اللي تملي شاشاتنا، عن المشاهير والمشاهدات والملايين اللي تنصرف على صناعة الشهرة، ونروح المكان ثاني تماما. نروح للملاعب اللي بيها عراقيين وعراقيات، لاعبين يركضون ويتعبون ويدربون وينافسون ويفوزون بعد، لكن للأسف ماكو كاميرات تنتظرهم ولا ترندات تصعدهم ولا صفحات تسابق حتى تنشر صورهم ولا ضجيج يوازي حجم الإنجاز اللي حققوه. بطلاتنا بكرة القدم النسوية يحققن إنجاز بالفوز على المنتخب السعودي، ونجلة عماد تواصل كتابة اسمها بين أبطال الرياضة البارالمبية، وغيرهم هواي أبطال بمختلف الألعاب الرياضية يرفعون علم العراق. بس السؤال، وين إحنا من كل هذا؟ شلون ممكن خبر فوز عراقي أو عراقية ببطولة ما يوصل لكل بيت، بينما مقطع عابر ممكن خلال ساعات يصير حديث البلد كله؟ هل المشكلة بالإعلام، لو بالمؤسسات الرياضية، لو بالجمهور، لو إحنا صرنا أصلاً نعرف شنو نتابع بس ما نعرف شنو اللي يستحق المتابعة؟ حلقتنا لهذا اليوم مو عن الرياضة وحدها مستمعينا، حلقتنا عن قيمة الإنجاز وعن ثقافة الاحتفاء وعن أبطال موجودين بيناتنا بس خارج دائرة الضوء، لأنه مو كل بطل عنده جمهور ومو كل إنجاز عنده ترند. ترند بس ما وراء الترند. لهذا اليوم، إعداد وتقديم منار العامري وإخراج قيصر الجراح.

الترند بالمشرحة. مستمعينا، هو من اللي قرر من يستحق الشهرة؟ تعالوا خلينا نخلي هذه ظاهرة على طاولة التشريح. عندنا مفارقة غريبة، لاعب أو لاعبة ممكن يقضون سنوات من عمرهم بالتدريب، يشاركون ببطولات، يحققون مراكز متقدمة، يرفعون علم العراق، وبالنهاية خبر إنجازهم يمر مرور الكرام، وبالمقابل محتوى ما بي أي قيمة حقيقية ممكن يحصل على ملايين المشاهدات، وتتحول تفاصيل صاحبه إلى قضية رأي عام. خلونا نسأل، هل المشاهدات اليوم صارت مقياس القيمة الإنسان لو حتى القيمة الإنجاز؟ زين، ليش نعرف أسماء مشاهير السوشيال ميديا لكن ما نعرف أسماء أبطال المنتخبات الوطنية؟ طيب، ليش ننتظر المنتخب العراقي بكرة القدم حتى نفوز ونحتفل بينما بطولات ألعاب ثانية تمر من دون أي احتفال؟ زين، هل إحنا مجتمع يحب الرياضة فعلاً لو يحب فقط الانتصارات اللي تدخل ضمن اهتماماته المعتادة؟ وليش الإنجاز الرياضي النسوي يحتاج معركة إضافية حتى يحصل على الاهتمام؟ هل الإعلام يصنع البطل من خلال تسليط الضوء عليه لو ينتظر البطل حتى يصير مشهور وبعدين يلا يلتفت له؟ مستمعينا، خلونا نسولف عن بطلات كرة القدم النسوية شوية. هذول اللاعبات مو مجرد مجموعة فازت بمباراة، لا، هن يمثلن حضور المرأة العراقية بميدان رياضي يحتاج تدريب وانضباط ومنافسة وثقة بالنفس، وفوزهن على السعودية مو مجرد نتيجة على لوحة الملعب، هو إنجاز يستحق أن يعرف ويناقش ويحتفى به. ونجي الآن إلى أيضا نجلة عماد، هذه البطلة العراقية البارالمبية، مو بس لأنه هي عندها إنجازات وميداليات، وإنما لأنها تقدم نموذج للرياضة بوصفها مساحة للقدرة والطموح والمنافسة. كم مرة سمعنا عنها خارج مناسبات الفوز؟ كم مرة تابعنا بطولاتها مثل ما نتابع أخبار المشاهير؟ طبعا للي ما سمع عن نجلة عماد، نجلة عماد بطلة عراقية، يعني من لاعبات كرة الطاولة، ولكن هي من ذوي الاحتياجات. احنا ما عندنا أزمة أبطال مستمعين، عندنا أزمة اهتمام بالأبطال. مو كل شخص مشهور يستحق أن يكون قدوة، ولا كل شخص يستحق أن يكون قدوة لازم يكون مشهور.

0: مستمعين، الرياضة مو مباراة، الرياضة مجتمع كامل. هنا نطلع من نتيجة المباراة ونروح للسؤال الأعمق، شنو تعني الرياضة للمجتمع؟ وليش الدول تستثمر بالرياضة مو بس حتى تحصل ميداليات وكؤوس؟ الرياضة مو ترف ومو مجرد هواية يمارسها الإنسان بوقت الفراغ، الرياضة جزء من بناء مجتمع، لأنه هي تعلم الالتزام واحترام القانون والعمل الجماعي وتقبل الفوز والخسارة. والطفل اللي يتعلم الرياضة من عمر صغير يتعلم أنه النجاح يحتاج وقت وتدريب، والموهبة وحدها ما تكفي، والمنافسة مو معناها عداوة. هنا خلونا هسه نتوقف يم نجلة عماد وغيرها من الرياضيين والرياضيات البارالمبيين. نجلة مو مجرد اسم ارتبط بميدالية ذهبية، نجلة هي بطلة عراقية تواصل تحقيق الإنجازات الدولية. قبل لا نكمل خلونا نسمع هذا الفاصل وراجعين.
1: اسمي نجلة. في عام 2008 كانت تعاني محافظة ديالى في العراق من إرهاب القاعدة. كان والدي جندي في الجيش ويعمل ساعات طويلة بشجاعة لحمايتنا. في عمر 3 سنوات كنت أنتظر والدي كل يوم أن يعود من العمل ليأخذني بجولة معه في سيارته. في يوم من الأيام عاد أبي وكالمعتاد، وضعني في مقعد السيارة، وأثناء وصوله إلى مقعد السائق انفجرت السيارة بعبوة ناسفة وضعت فيها. لم أكن أعلم ما يحصل لي، ولكن علمت لاحقا أن ساق الاثنين ويد اليمنى طارت واستقرت على سطوح الجيران. كانت صدمة والدي ووالدتي شديدة. عندما استعدت وعي بعد أسابيع كنت أسأل والدتي أين ذهبت أطرافي. كانت تقول لي أطرافك عند الله في السماء. أيقنت لاحقا إن جزء كبير من جسدي وروحي قد سلب مني إلى الأبد. هل تستطيعون تخيل ذلك؟ هذا ما تفعله الحروب. منذ ذلك اليوم دي جي أرمي.
0: وهسه مستمعين عرفتوا ليش احنا دا نركز ويا ذول الابطال؟ هذه نجلة عماد. هسه خلونا نسال، هل نحتفي احنا بهؤلاء الابطال فقط لما يحققون ميداليه؟ لو نتابع مسيرتهم ونوفر لهم التدريب والمرافق الرياضيه المهيئه والدعم المستمر، مو منا من المجتمع ان يصفق لبطله مثل نجلة عماد او لاي رياضي من ذوي الاعاقه. هذا حقهم وهذا واجب المؤسسات، وواجبنا ان نضمن لهم فرص متكافئه، مو أن نكتفي بتحويل قصصهم إلى عبارات تحفيزية. خلونا نكون صريحين شوي، المشكلة هي مو سبب واحد، المشكلة عدة أسباب، منها ضعف الثقافة الرياضية خارج إطار كرة القدم الجماهيرية، منها محدودية التغطية الإعلامية للألعاب الفردية والنسوية والبارالمبية، ومنها قلة المنشآت والملاعب المناسبة ببعض المناطق، وأيضا ضعف الرعاية والاستثمار الرياضي طويل الأمد، وأيضا عدم وجود اهتمام مستمر بالرياضي بعد انتهاء البطولة. أحيانا الجمهور نفسه ما يمنح الاهتمام إلا للحدث اللي يتحول إلى حديث الساعة. لكن مو من الإنصاف أن نحمل الجمهور وحدة المسؤولية، الإعلام والمؤسسات والاتحادات والرياضة وأيضا المدارس والقطاع الخاص كلهم شركاء بصناعة البيئة الرياضية. إحنا نريد نصدر أبطال للعالم، لكن هل صنعنا داخل البلد بيئة تحترم البطل قبل ما يفوز وتسانده بعد ما يرجع من البطولة؟

0: والآن نروح إلى فقرة خلينا اختلف وياك. دي جي أرمي. نعم مستمعينا، بهذه فقرتنا قبل ما نتحدث ونخوض بها، نذكركم هذه الفقرة بإمكانكم أن تشاركونا آراءكم على هواتف إذاعتنا 07-8-35-567 والرقم الآخر 07-7-35-567. ومو كل شيء مسؤولية الدولة، لعد إحنا وين؟ بهذه الفقرة مستمعينا نريد نختلف ويا المستمعين شوية ونحط بعض الأفكار على المحك. صحيح الدولة والمؤسسات الرياضية عليها مسؤولية كبيرة، لكن المجتمع هم عليه مسؤولية. منو يمنعنا نعرف أسماء أبطالنا؟ منو يمنعنا نشارك أخبار بطولاتهم؟ طيب منو يمنعنا نحضر منافساتهم إذا كانت متاحة وداخل البلد؟ ومنو يمنعنا نشجع أطفالنا يدخلون أندية رياضية بدل ما نحصر أحلامهم بمجال واحد؟ وبنفس الوقت ما نريد نعفي المؤسسات من مسؤولياتها بشعارات المشاركة المجتمعية، نريد دعم حقيقي مو منشور تهنئة بعد الفوز، ولا صورة تذكارية ويا البطل، ولا تكريم ينتهي بالاحتفاء بالبطل. إذن مستمعينا الآن نروح إلى مداخلة، ولكن مداخلتنا اليوم مو ويا المخرج، مداخلتنا ويا زميلنا الكابتن براق الشمري. مساء الخير يا براق.
1: مساء النور زميلتي العزيزة منار، تحية لك وتحية لمستمعي ومتابعي إذاعة جامعة المستقبل وللمخرج البطل.
0: تحياتنا لك قيصر.
1: تحياتنا
0: اليوم قيصر، خليناك طناك إجازة اليوم.
1: هو يورط وقيصر هم يورط.
2: نعم. حلو من تكون المداخلة من زميل مختص يعني، وأكيد هذا اعتراف بتخصص الزميل براق الشمري.
0: وإحنا اليوم أيضا استغلينا يعني
2: تحياتي لك منار وتحياتي لكل متابعيك.
0: تحياتي لكم اثنينكم يا قيصر ويا براق. براق خليني أسألك سؤال يمكن يختلف وياي شوية ببعض الناس. برأيك الإعلام هو اللي أهمل الأبطال الرياضيين؟ لو الإعلام ده يقدم للجمهور الشيء اللي الجمهور يريد يشوفه، يعني منو يصنع منو؟ الجمهور ده يصنع الترند، لو الترند يصنع اهتمامات الجمهور.
1: هي بصراحة اثنينات القضيتين، يعني الأولى أنه الجمهور يريد يتابع أمور قد ما تكون يعني ذات أهمية وبيها فت قضايا مهمة، مثلا على المستوى الرياضي هسه خلنا نتحدث، يعني اكو هواي امور موجوده عندنا، يعني كانت مشاركه في دوره الالعاب الاسيويه اللي انتهت يوم امس. في نفس الوقت عندنا بطوله كاس الخليج، فالناس تريد كاس الخليج ما تريد دوره الالعاب الاسيويه، باعتبار انه كره القدم ما مشتركه بدوره الالعاب الاسيويه، مشاركين بكاس الخليج.
0: طيب
1: وبالمقابل ايضا انه الاعلام، تعرفين انت هاي الفترة الأخيرة انه بدأ للإعلام يهتم بقضية المشاهدات والترند وهاي الأمور.
0: صح.
1: وقضية الوصول المنشور، ف يعني تلاحظين انه منتنزل فد، يعني مجربها انا صايرة وياي اكثر من منشور، منزل فد منشور عن لاعب برفع الأثقال او بالمصارعة او اي لعبة من الألعاب الأخرى، ما أشوف ذاك التفاعل القوي مثل ما أنه منشورات كرة القدم، على اعتبار أنه الناس تفهم بكرة القدم بشكل كبير.
0: طيب
1: ما يحتاج
0: داخل شوي وياك براق، منو اللي صنع هذا الاهتمام؟ منو اللي خلى تركيز الجمهور فقط على كرة القدم؟ ليش هذه الصورة النمطية عند المجتمع أنه الرياضة فقط كرة قدم؟
1: شعبية كرة القدم هي هاي المشكلة بالموضوع، شعبية كرة القدم. كرة القدم هسه دي أبسط مثال، يعني عندنا 400 نادي بالعراق.
0: نعم.
1: ال 400 نادي تقريبا 350 نادي يلعبون كرة قدم، بينما تجين إلى لعبة كرة اليد اللي هي هم كرة ولعبة.
0: صح.
1: جماعية 24 نادي بس اللي يمارسون. أكو فرق. شعبية كرة القدم على مستوى العراق وعلى مستوى العالم هي اللي تخلي الاهتمام يصير الإعلامي والتركيز على هذه اللعبة، بس هذا ما يمنع، يعني هو هذا مو عذر، ما يمنع أنه لازم يصير توجه باتجاه يعني بقية الألعاب، خاصة أنه عندنا أبطال قاعد يحققون نتائج.
0: طيب إذا عندنا اليوم بطل عراقية تحقق ذهبية دولية، وعندنا شخص مشهور بمقطع ترفيهي يحصل ملايين المشاهدات، ليش الأول يحصل على ربع اهتمام اللي حصل عليه الثاني؟ برأيك وين الخلل؟
1: خلل بالمتابعين.
0: احنا اليوم شوية نريد نوديك بزوايا
1: لا شوفي يعني هسينتي اليوم هذا يعني مقطع تافه.
0: نعم.
1: فنتحدث عن مقطع تافه.
0: طيب
1: هذا المقطع التافه بمتابعات بمشاهدات هواية بهذا التعليقات اللي موجودة كلها سلبية ضد صاحب الجسم، بس هو المنشور وصل وصعد مثل ما قلت حصل ملايين المشاهدات.
0: هو تعليق كان سلبي أو إيجابي، هو بالنتيجة راح يصعد
1: صعد المنشور وسيصعد، بينما ألف مبروك مبارك للعراق قليلة تلقيها بالمنشورات اللي موجودة به.
0: يعني طبعا إلا البطلة. إذا أكو فد خلل باللعبة وأكو فدناوشات
1: يعني
0: تصير بين
1: يعني
0: المتابعين.
1: أنت ذكرتي موضوعة نجل عماد. نجل عماد محققة شيء للعراق ما متحقق قبل، وأنه هي أول رياضية عراقية تحقق ميدالية ذهبية بالأولمبياد. طبعا دورة الألعاب البارالمبية
0: نعم.
1: هي هم مشابهة للأولمبياد.
0: نعم.
1: إحنا ذوي الاحتياجات الخاصة محققين ميداليات 23 ميدالية تقريبا.
0: نعم.
1: بينما
0: طبعا احنا
1: على مستوى
0: اخذنا نجل عماد كنموذج يعني من سولفنا عنها
1: هو يعني هي موالهم قاعد اقول لك.
0: نعم.
1: اول رياضية عراقية تشارك بدورات اولمبية وتحقق ميدالية ذهبية. اكو بطلات يعني سابقا مشاركات محققات ميداليات فضية برونزية على مستوى يعني احكي لك على مستوى دوري الاحتياجات الخاصة.
0: نعم.
1: لكن كنجل عماد هي محققة انجاز ما حد محققه قبلها.
0: نعم.
1: وأيضا
0: إنجاز
1: في
0: عالمي
1: في لعبة فردية أو بلعبة يعني تقدرين تقولين إنه يعني الناس الكيوت اللي يعني والله جديات الناس الكيوت الناس اللي يعني مو هي الطاولة هي كرة يعني الطاولة.
0: نعم.
1: لعبة مع الناس مثقفين ناس مرتبين يعني مو تقولين إنه.
0: نعم.
1: مع احترام من كل الرياضات لكنه.
0: ونأكد على إنه هي نجلة
1: النخبة
0: فقط بيد واحدة
1: اللعبة.
0: يعني بيد واحدة وتلعبها
1: بيد واحدة ويعني تكزي على عكازات وأخذت الذهبية
0: هي بإيد واحدة يمكن ورجل أيضا واحدة
1: إيد واحدة ورجل واحدة
0: صح. نعم يا براك أيضا أريد أسألك سؤال آخر يعني اليوم هل إحنا فعلا مجتمع رياضي لو مجتمع يحب كرة القدم فقط؟ وليش ما نتابع ألعاب هي مثل تنس الطاولة مثل ألعاب القوى المبارزة السباحة الرياضات البارالمبية الأخرى ليش؟
1: ليش؟ لأنه ماكو متابعة ماكو معرفة بقوانين هاي الألعاب ماكو يعني بصراحة حتى التغطية الإعلامية للاتحادات هذه الألعاب صفحاتهم يعني قليلة المتابعة مو مثل مثلا صفحة اتحاد كرة القدم اللي المنشور إذا نزل يعني يوصل يعبر 100,000 بين إعجاب و تعليق وهاي الأمور بينما يعني باقي الصفحات تشوفها ميتة يعني أنا بمتابعة يعني أشوف صفحات ميتة لبعض الاتحادات ما بيها ذاك التفاعل القوي فقط اللي يعرفون باللعبة يتابعون هذه المواضيع يعني حتى مرات إنهم نريد أخذ أخبار من صفحات الاتحادات يعني عانى صعوبة يالله ألقى الصفحة وعانى صعوبة إنه أكو يعني التحديثات مع الأخبار خاصة بالألعاب الفردية تكون قليلة لأنه البطولات تقام بفترات متباعدة يعني أنت مثلا تريدين تسوين دور لألعاب القوة دور ألعاب القوة 3 أيام يخلص دور ألعاب القوة
0: بسبب قلة الفرق
1: لا مو قلة الفرق يعني هي نظام البطولة أنه هو الدوري 3 أيام كل المسابقات 47 مسابقة بألعاب القوة تخلص ب3 أيام بينما كرة القدم الدورة مالتها يستمر 9 أشهر فالمتابعة الإعلامية أكيد بال9 أشهر تصير أكثر من 3 أيام. 3 أيام
0: طيب.
1: تروح
0: هذا يعني واحد من الأسباب.
1: هذا يعني. واحد من الأسباب. إضافة إلى أنه إحنا شعب كرة قدم. هاي لن يعني لن نغالط بيها. إحنا شعب كرة قدم. إحنا 45 مليون عراقي. 40 مليون تلقيهم مدربين. 40 مليون تلقيهم لاعبين. سابقين وش اسمه
0: معلقين
1: 40 معلقين يعني هو يفهم بكل شيء وهذا نتيجة انه هي اللعبة قوانينها وتفاصيلها ومتابعتها بشكل اسهل من باقي الالعاب الرياضية.
0: زين اروح للسؤال الاخير بما انك ذكرت انه احنا شعب كرة قدم هل تشوف ان البطولات النسوية تحصل نفس الاهتمام الاعلامي والجماهيري اللي تستحقه وشنو اللي يمنعنا من متابعة اللاعبات العراقيات مثل ما نتابع اللاعبين؟ أيضا مثل ما الفريق كرة القدم الرجالي يوم فوز يوم خسارة، أيضا الفريق النسائي كذلك، والفريق النسوي قبل يومين حقق فوز المنتخب الوطني على منتخب السعودية، ويمكن حصل كأس غرب آسيا،
1: هو المركز الثالث حصلنا في غرب آسيا قبل فترة، واليوم الهجوم الكاسح صار بسبب موضوع الناشئات، بينما
0: ركزوا على الناشئات،
1: بينما برروا
0: ركزوا على الناشئات وخسروا كذا يعني هدف، وتركوا فوز اللاعبات المنتخب الوطني
1: بينما كرة القدم للفريق الرجال اكو تبرير صار،
0: واكو تبريرات مو تبرير،
1: تبرير
0: زين. ايضا بمسألة الدعم، يعني المنتخب الرجالي لو كان هذا الفوز للمنتخب الرجالي كان حصلوا قطع وشقاق وامتيازات ومكافآت حتى من الحكومة العراقية، لكن النسوان خلينا نحكيها باللهجة العراقية البحتة،
1: كل شيء مالهن،
0: مو كل شيء، مو بس كل شيء مالهن، يعني
1: شوفي هو نهائي صفر للأمانة، يعني هو احنا على طيلة مشاركاتنا بالبطولات النسوية
0: ما حد قلب هنا اصلا،
1: احنا اول مرة نحصل ثالث غرب آسيا،
0: وهذا مو يستحق التكريم يستحق والمتابعة التكريم والإشادة،
1: يستحق التكريم بس
0: حتى إعلاميا ما تكرمن،
1: طبعا ما يتكرمن إعلاميا لأنه ينحسب إنجاز لشخص معين لفترة معينة وما يردوني يعني هاي الفترة بصراحة، يعني
0: شنو ذنب هذول اللاعبات وهاي الرياضة،
1: هاي بعد هو ذنبهم أنه أخذوا ثالث في فترة عدنان درجال، هاي مشكلتهم.
0: لا تعليق. نعم براق، شكرا لك وشكرا لهذه المداخلة. إذن مستمعينا مستمرين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم. مستمعينا يمكن احنا نشتكي من انه الإعلام ما يسلط الضوء على أبطالنا، لكن خلينا نسأل بعد مرة أخرى، آخر مرة بحثت بيها عن نتيجة بطولة عراقية غير كرة القدم شو وقت كانت؟ خلونا نروح فاصل.

خارج الترند. البطل يحتاج جمهور مو بس ميدالية. هنا مستمعينا نريد نطلع من دائرة الانتقاد للحلول. إذا فعلا نريد نغير واقع الرياضة لازم ننتقل من ثقافة الاحتفال بالنتائج إلى ثقافة صناعة الأبطال. طيب شنو نحتاج؟ نحتاج إعلام رياضي ما يكتفي بأخبار كرة القدم، وإنما يخصص مساحة ثابتة للألعاب الفردية والنسوية والبارالمبية، و مؤسسات تعليمية تشجع الرياضة المدرسية والجامعية وتكتشف المواهب من عمر مبكر. نحتاج أيضا اتحادات رياضية تقدم برامج واضحة لاكتشاف المواهب ودعمها وتعلن عن نشاطاتها وبطولاتها بشفافية. بعد نحتاج رعاية حقيقية من القطاع الخاص، مو فقط إعلانات مرتبطة بالمباريات الجماهيرية، وأيضا ملاعب وقاعات مهيئة للنساء وللرياضيين من ذوي الإعاقة. وبعد نحتاج منصات إعلامية ومجتمعية تعرف الجمهور بأسماء الأبطال وقصصهم وإنجازاتهم. إذا ما نعرف أسماء أبطالنا فمو بالضرورة لأنهم ما حققوا إنجازات، بس يمكن لأنه إحنا ما تعلمنا نبحث عن الإنجاز إلا إذا صار ترند.

مستمعينا، بالنهاية خلونا نتفق على شغلة، مو كل بطولة لازم تنتهي بكأس حتى تكون مهمة، ومو كل رياضي لازم يصير مشهور حتى نعترف بقيمته. ورا كل لاعب ولاعبة قصة تدريب وتعب وانضباط، ورا كل ميدالية سنوات من المحاولات، ورا كل علم عراقي يرتفع بمنصة تتويج أكو إنسان يستحق أن نعرف اسمه. نجلة عماد مو وحدها، وبطلات كرة القدم النسوية مو وحدهن، وألعاب أو أبطال ألعاب القوى والسباحة وتنس الطاولة والمبارزة والرياضات البارالمبية وغيرها من البطولات كلها، كلهم يستحقون أن يكون إلهم مكان بحكاياتنا الرياضية. والمؤسسات الرياضية نقولهم لا تنتظرون من البطل يجيب الميدالية حتى تتذكروه، تذكروه هو يتدرب وهو يحتاج فرصة وهو يحتاج دعم وهو يحاول يوصل. الإعلام أيضا نقول لا تخلون الشهرة هي المعيار الوحيد لاختيار من يستحق الظهور، لأنه اليوم الإعلام مو فقط منصات رسمية معلنة، اليوم حتى منصات التواصل هي كلها إعلام، إذن الإعلام يشترك به المواطن والإعلامي. وللجمهور نقولهم لا تخلون اهتماماتكم محصورة بما تصنع الخوارزميات، ابحثوا عن الأبطال، تابعوهم وعرفوا غيركم بهم، لأنه العراق اليوم مو بس منتخب كرة قدم، والعراق مو بس مباراة تنتظر أو ننتظر إحنا نتيجتها. العراق بمواهب وببطولات وإنجازات تستحق أن نسولف عنها ونفتخر بها ونعمل منها ترند. وقبل ما نختم وياكم، إذا كان البطل يرفع علم العراق أمام العالم، فمو من المفترض يرفع اسم هذا البطل داخل العراق؟ مستمعينا، كنا وياكم أنا منار وزميلي قيصر، وهذا كان برنامجكم ترند بس ما وراء الترند. ذكروا دائما مو كل شيء يصير ترند يستحق اهتمامنا، أكو أشياء تستحق اهتمامنا حتى لو ما صارت ترند.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا
0: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: التقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

أبكر محمد أبكر، وهو إمام يمني ومقرئ للقرآن الكريم. ولد في مدينة جدة السعودية عام 1975، ويعد الشيخ إدريس ثاني أكبر أخوته، ويمتلك الإمام إدريس أبكر الجنسية اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صفاء.
1: صدق الله العلي العظيم. ظهر اهتمام الشيخ إدريس بقراءة القرآن الكريم منذ الصغر، وتحديدا في سن الثامنة، حيث كان يذهب إلى المسجد، وبعد ذلك انتقل إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم في مسجد الفاطني وهو في سن 13 من عمره، واستغرق حفظه للقرآن الكريم كاملا مدة لم تتجاوز 4 سنوات. فكان الشيخ يمتاز بذاكرته القوية والحاضرة، وقد كان متمكنا من أصول التلاوة وقراءة القرآن، وبعد ذلك أصبح إماما للمصلين في جامع القطاني لمدة 3 سنوات. قام الشيخ إدريس أبكر بإمامة عدد من المساجد مثل مسجد الفاطمي في مدينة جدة. ومن إنجازات الشيخ إدريس أبكر، يوجد للشيخ العديد من التسجيلات الصوتية والمرئية، وفيها تلاوة للقرآن الكريم والآذان والعديد من الأذكار والأدعية. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. تزوج الشيخ إدريس الأبكر، إلا أنه لا يوجد أي معلومات متوافرة حول تاريخ زواجه أو اسم زوجته وعدد أبنائه. ومن أبرز صفات الشيخ أنه يتمتع بشخصية محبوبة بين الناس وقوية، ويتميز صوته بالعذوبة والجمال، كما يتميز بإطلاعه الديني الواسع، وكل ذلك من صفات حافظي كتاب الله تعالى. فقد تتلمذ الشيخ إدريس أبكر على يد عدد من الأساتذة والشيوخ مثل الشيخ يوسف الأحمدي وعبد الوهاب الأحمدي وعود الظاهري وعبد الله القرني وهادي سعيد، وكان لهم الفضل العظيم بعد الله تعالى في تنشئة الشيخ الدينية. ودائما ما يذكر الشيخ مساعدتهم ودعمهم ويدعو لهم أن يجزيهم الخير في الدارين. يعمل الشيخ إدريس أبكر حاليا إمام في مسجد الشيخ زايد الكبير في مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، وقد حظيت تلاوة الشيخ بإعجاب واستحسان من آلاف المصلين الذين أمهم، حيث قام بعدها مركز الجامع بإصدار قرار تعيين الشيخ إدريس أبكر كإمام رسمي لجامع الشيخ زايد الكبير.

وقد زار الشيخ إدريس أبكر العديد من الدول الإسلامية، ومن هذه الدول الأردن وقطر والكويت والبحرين وإمارتي دبي وعجمان وعدد من دول أفريقيا وآسيا. يمتلك الشيخ إدريس أبكر موقعا إلكترونيا فيه العديد من الفيديوهات والتسجيلات الصوتية للقرآن الكريم والأدعية والأذكار اليومية. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: نؤكد عزمنا المضي في تحسين بيئة التعليم وتطوير بنيتها التحتية. رئيس البرلمان: مجلس النواب حريص على دعم متطلبات وزارتي التربية والتعليم. رئاسة الوزراء توجه بحزمة من المبادرات لتنشيط الاقتصاد وتمويل المشاريع وإطلاق مستحقات المقاولين والمزارعين. الناطق باسم القائد العام: القبض على المتورطين بالتجاوز على العلم الأمريكي في بغداد. السفير العراقي في موسكو: نعمل على توسيع التعاون مع روسيا في مجالات النفط والغاز والكهرباء. تفكيك شبكات مرتبطة بالإرهاب وتجار مخدرات دوليين في العراق. 39 تريليون دينار إيرادات العراق خلال تموز، والنفط يشكل 78% منها. سوريا: ممر لوجستي يربط الخليج والعراق وتركيا وأوروبا. وكانسيلو: رونالدو أفضل من أنجبت البرتغال، وستنتهي الأمور على ما يرام. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: المستقبل FM، لا تغير.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
4: إذاعة المستقبل FM.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: رئيس الوزراء والشيخ حمودي يؤكدان ضرورة استكمال التشكيلة الحكومية. الحلبوسي وأوغلو يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية. وفد من جامعة المستقبل يهنئ مدير عام صحة بابل بمناسبة تكليفه لمنصبه. قائد شرطة بابل يتفقد ميدانيا مشروع مبنى مديرية مكافحة الإجرام الجديد. وآخر العناوين، واشنطن تؤكد سحب جميع قاذفاتها من قاعدة جوية في بريطانيا. ومن العناوين ننتقل بكم إلى التفاصيل، تقرأها لكم مريم الزبيدي ومحمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: في إطار تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع المؤسسات الصحية في محافظة بابل، زار وفد من جامعة المستقبل مدير عام صحة بابل الدكتور حيدر عبد الأمير لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة تكليفه بالمنصب. ونقل الوفد تحيات وتهاني السيد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، ومؤكدين حرص الجامعة على تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم القطاع الصحي وخدمة المجتمع. وضم الوفد مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية ومدير قسم شؤون الديوان وعميد كلية الطب وعميد كلية التربية، متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهامه ومسؤولياته الجديدة وتحقيق المزيد من الإنجازات خدمة لمحافظة بابل وأبنائها.
2: أجرى قائد شرطة محافظة بابل اللواء عباس حسن ناصر الحسيني زيارة تفقدية وإشرافا ميدانيا مباشرا على مشروع إنشاء المبنى الجديد لمديرية مكافحة الإجرام في المحافظة، للإطلاع على سير الأعمال الإنشائية والمراحل التي وصل إليها المشروع. وأكد قائد الشرطة خلال جولته ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة والجداول الزمنية المحددة للإنجاز، مشددا على أن تطوير البنى التحتية للمؤسسات الأمنية يعزز كفاءة الأجهزة الشرطية ويسهم بشكل مباشر في دعم الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة وفرض القانون لحماية أمن المواطنين.
0: مع اتساع المدن وتزايد الحاجة إلى السكن، تتجه بابل نحو مشروع عمراني جديد قد يرسم ملامح مرحلة مختلفة في التوسع السكني، عبر مشروع المدينة العصرية الهادف إلى إنشاء بيئة سكنية متكاملة تستوعب الزيادة السكانية وتواكب حركة الإعمار، مع توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن.
3: مع اتساع المدن وتزايد الحاجة إلى السكن، تتجه بابل نحو مشروع عمراني جديد يهدف إلى رسم ملامح مختلفة للتوسع السكني، عبر مشروع المدينة العصرية الذي يقوم على إنشاء مساحة سكنية متكاملة تستوعب الزيادة السكانية وتواكب حركة الإعمار التي تشهدها المحافظة. والحديث لمدير هيئة استثمار بابل الأستاذ عبد الجليل الشجيري.
4: لقانا مع دولة رئيس الوزراء كرؤساء هيئات الاستثمار في محافظات العراق كافة، وجه دولة رئيس الوزراء بإنشاء مدن عصرية في كل محافظة. طبعا هاي المدن تحاكي المحافظة ذاتها، يعني مثلا احنا كبابل يعني يكون طرازها تراثي او نريد نقول بابلي على هاي الشاكلة. كمحافظتنا محافظة بابل هي المحافظة السباقة والأولى، كانت خلال أيام قليلة أرسلنا إلى هيئة الوطنية للاستثمار الأرض اللي عندنا.
3: المشروع لا يقتصر على توفير الوحدات السكنية، بل يتجه نحو إنشاء بيئة متكاملة تتوافر فيها الخدمات الأساسية من طرق وشبكات ماء وكهرباء ومرافق خدمية، بما يضمن توفير مقومات الحياة للسكان ويواكب متطلبات التوسع العمراني في بابل.
5: بصراحة نفرح من نشوف أنه تكون مدينة عصرية موجودة في محافظة بابل، والمدينة راح تشمل كل كل ما يحتاجه المواطن من مدرسة، من مستوصف، من وسائل راحة، من مطاعم، من كوفيات. فهاي أشياء أنه تخدم المواطن، وأيضا راح يكون بها كهرباء مستمرة. فكل وسائل الحياة، كل وسائل اللي يحتاجها المواطن راح تكون موجودة.
3: وبين الحاجة إلى مساحات سكنية جديدة ومتطلبات التوسع الحضري، تبرز المدينة العصرية كمشروع يعول عليه في تنظيم النمو العمراني وفتح آفاق جديدة أمام السكان، بانتظار أن تتحول خططها إلى واقع يلمسه المواطن على الأرض. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجلي.
2: شاركت جامعة المستقبل متمثلة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في المؤتمر السنوي الخامس للأكاديمية العلمية الدولية للتربية البدنية والرياضة الذي يقيم في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان الرياضة الجامعية شركة وتمكين لصناعة مستقبل رياضي واعد. وجاءت مشاركة الجامعة من خلال الطالب مصطفى حسين أو مصطفى حسن علي الذي تلقى دعوة رسمية لحضور فعاليات المؤتمر الذي نظمته الأكاديمية بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للثقافة البدنية والاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات وبرعاية وزارة الشباب والرياضة اللبنانية. وشهد المؤتمر حضور عدد من الأكاديميين والرياضيين وممثلي الجامعات والمؤسسات الرياضية، فيما تأتي مشاركة جامعة المستقبل لتعزيز حضورها الأكاديمي والرياضي في المحافل الدولية وإتاحة الفرصة لطلبتها لتبادل الخبرات والإطلاع على أحدث التجارب في مجال الرياضة الجامعية. لم تعد زراعة النخيل في العراق تعتمد على الأساليب التقليدية وحدها، فالتقنيات الحديثة دخلت على خط إكثار الأصناف والحفاظ على خصائصها الوراثية. وفي بابل تتجه شركات متخصصة إلى توسيع استخدام الزراعة النسيجية لإنتاج شتلات نخيل متطابقة مع الصنف الأصلي وبأعداد أكبر وخلال مدد أقصر. التفاصيل مع الزميل فاروق الجمال.
6: الزراعة النسيجية تمثل خياراً حديثاً في إكثار النخيل، إذ تتيح إنتاج أعداد كبيرة من الشتلات المتطابقة وراثياً مع النبات الأم، مع الحفاظ على خصائص الصنف وسرعة النمو والإنتاج. وهي تقنية تختلف عن الطرق التقليدية التي تعتمد على الفسائل. وبحسب بشير المسعودي صاحب شركة للزراعة النسيجية، فإن هذه التقنية تسهم في توفير شتلات بأعداد كبيرة مع الحفاظ على مواصفات الصنف الأصلي.
7: الفرق بين الزراعة النسيجية والزراعة التقليدية فرق كبير جدا، من ضمنها ينطينا سرعة النمو ووفرة الإنتاج وضمان الصنف كون مطابق للبصمة الوراثية ومطابق لنقل الصفات الوراثية من الأم. أيضا وفرة الفسائل، حيث تأخذ جمارة الأم المطلوب اكثارها وتخرج من عندها على شكل أجنة، وبعدين تكبر وتكون على شكل نخيل بعدد آلاف. طبعا جميع أنواع النخيل هي ناجحة بطريقة الزراعة النسيجية، لكن هنا الموضوع حسب المختصين اللي يردون يكاثرون النخلة الأم المنتخبة. طبعا مو أي نخلة نكاثرها، نكاثر فقط النخيل المطلوب بالسوق العالمي، الممكن يسوق بالسوق العالمي ويكون به مردود مادي للمزارع أو المستثمر.
6: ولا يقتصر دور الزراعة النسيجية على زيادة أعداد الشتلات، بل تمتد أهميتها إلى الحفاظ على أصناف نخيل تراجعت زراعتها أو اختفت من بعض المناطق، مع إمكانية إكثار الأصناف المطلوبة في الأسواق المحلية والخليجية. ويشير رامي حيدر موظف في شركة للزراعة النسيجية إلى أن اختيار الأصناف يرتبط بحاجة السوق ومدى إقبال المستهلك عليها، إلى جانب قدرتها على تحقيق إنتاج جيد.
8: أصناف خليجية وأصناف عراقية. من ضمن الأصناف الخليجية اللي هي المجهول السعودي، عجوة المدينة، البيارم، المبروم الملكي، وأصناف أخرى أضافت للدبس والراشي. ممتازين بأصناف عراقية أيضا. أبرز الأنواع اللي هي الطلب عليها متزايد ومستمر هي صنف المجهول السعودي والصنف عجوة المدينة. حاليا هذا ذن الصنفين اللي هي احنا ممتازين بهن كجودة، وتزايد مستمر.
6: ومع إمكانية إنتاج شتلات متطابقة بأعداد كبيرة، تبدو الزراعة النسيجية أمام فرصة لدعم قطاع النخيل والحفاظ على تنوع أصنافه والاستجابة لمتطلبات سوق التمور. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزايدي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي أهمية تعزيز الجهود لاستكمال التشكيلة الحكومية والمضي بتنفيذ برامج وخطط الحكومة لمواجهة التحديات. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن اللقاء بحث عدداً من الملفات والقضايا الوطنية والخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين، فيما جرى التأكيد على مواجهة التحديات المتعلقة بتصدير النفط الخام وتطوير قطاع الكهرباء وتنويع مصادر دعم الاقتصاد العراقي.
2: بحث رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي ورئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو وجهات النظر بشأن مسار العلاقات العراقية التركية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الجارين. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن رئيس مجلس النواب العراقي هيبة الحلبوسي استقبل رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو، وأضاف أن اللقاء بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن مسار العلاقات العراقية التركية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وتابع أن اللقاء أكد أهمية الحوار والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون بين دول المنطقة. أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب أحمد الخزعلي أن مشروع قانون الحشد الشعبي بات في مراحله الأخيرة، مبينا أن الحكومة تعتزم إرساله إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة. وقال أن المشروع قطع شوطا مهما من مساره التشريعي ومن المتوقع وصوله إلى المجلس خلال الأسبوع المقبل. وأضاف أن القانون أصبح جاهزا إلى حد كبير، لذلك فإن أي تعديلات قد تطرح عليه ستكون محدودة ولا تمس جوهر المشروع. وأوضح أن وصوله إلى مجلس النواب سيتيح للجان المختصة مراجعة مواده ومناقشة أي ملاحظات قبل إدراجه على جدول الأعمال. ويهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي ينظم شؤون منتسبي هيئة الحشد الشعبية بما يشمل الخدمة والحقوق والاستحقاقات. نفت خلية الإعلام الأمني التصريحات المتداولة بشأن إطلاق سراح أعداد من المصنفين كإرهابيين من سجون أربيل ودهوك ونقلهم نحو محافظة كركوك. وذكرت في بيان أن هذه الإدعاءات لم تستند إلى أي بيان أو موقف رسمي صادر عن الجهات الأمنية المختصة، ولم يثبت حتى الآن ما يؤكد صحتها. وأكدت الخلية أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية تواصل متابعة التهديدات الإرهابية وتحركات العناصر المطلوبة مع التدقيق والتحقق من المعلومات قبل إعلانها، كما شددت على جاهزية القوات الأمنية للتعامل مع أي تهديد محتمل، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتوخي الدقة في نقل المعلومات.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون سحب جميع قاذفاتها من طراز B-1 من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وإعادتها إلى قواعدها في الولايات المتحدة بعد حادثة الأمن.

0: فيما جرى ضبط كمية من البنزين وأطلق سراح 5 بريطانيين اعتقلوا على خلفية الحادث بكفالة، وتباينت التكهنات بشأن دوافع الحادث بين وجود تهديد إرهابي واحتمال سرقة الوقود، في وقت أشارت فيه واشنطن إلى وجود طرف أجنبي محتمل في القضية.
1: أفادت مصادر سياسية في مدينة القنيطرة بأن قوة من الجيش الإسرائيلي منعت فرق الدفاع المدني السوري من الوصول إلى موقع حريق اندلع في محيط بلدة الحميدية عقب إطلاق قنابل مضيئة في أجواء المنطقة. وبحسب المصادر فإن رفض القوات الإسرائيلية وصول فرق الإطفاء زاد من صعوبة السيطرة على الحريق، كما أشارت إلى أن التحركات الميدانية الإسرائيلية في ريف القنيطرة تواصلت وشملت مداهمة منازل مدنيين في قرية الأصبح بالتزامن مع توغل عسكري وتحليق طائرات مسيرة. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوغلات الإسرائيلية في مناطق الجنوب السورية خلال الآونة الأخيرة. تصدر السيناتور اليميني فلافيو بولسانارو نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية متقدما على الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من دون أن يتمكن أي منهما من حسم السباق الرئاسي. وحصل بولسانارو على نحو 47% من الأصوات مقابل 45% للويس في نتيجة خالفت توقعات استطلاعات الرأي. وأشارت النتائج أيضا إلى تحقيق تيار اليمين مكاسب واسعة في الانتخابات البرلمانية. من جانبه أعرب لويس عن ثقته بإمكانية الفوز في جولة الإعادة المقررة بعد 3 أسابيع، مؤكدا أن المنافسة الحقيقية ستبدأ في المرحلة المقبلة.
2: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: تشير التوقعات الجوية إلى أن طقس يوم غد الثلاثاء في محافظة بابل سيكون غائما إلى غائم جزئيا، مع أجواء دافئة إلى حارة خلال ساعات النهار، فيما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل لتكون الأجواء أكثر اعتدالا. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى نحو 38 درجة مئوية، أما الصغرى إلى نحو 24 درجة مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما في عموم مناطق العراق فيكون الطقس بين الصحو وظهور بعض الغيوم مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تكون الأجواء أكثر اعتدالاً خلال الليل، ولا توجد مؤشرات عامة على هطول أمطار مؤثرة في يوم غد، مع احتمال اختلاف الحالة بين منطقة وأخرى.
2: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
3: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم نظام البطولة الرباعية الدولية الودية التي تستضيفها البصرة من 9 إلى 17 من تشرين الثاني المقبل بمشاركة العراق ولبنان وإيران وفلسطين. ويفتتح المنتخب العراقي مشاركته بمواجهة لبنان، فيما يلتقي المنتخب الإيراني نظيره الفلسطيني في الدور نصف النهائي. ويقضي نظام البطولة بتأهل الفائزين إلى المباراة النهائية، فيما يتنافس الخاسران على المركزين الثالث والرابع. وتأتي البطولة ضمن خطة إعداد المنتخب الوطني لمنح اللاعبين فرصة الاحتكاك وتقييم جاهزيتهم قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة. استهل منتخب العراق للناشئات تحت 17 سنة مشاركته في تصفيات كأس آسيا بخسارة أمام الهند 14 هدفا من دون رد في المباراة التي أقيمت بماليزيا. وأنهى المنتخب الهندي الشوط الأول متقدما 7 أهداف قبل أن يضيف 7 أخرى في الشوط الثاني. وشهد اللقاء توقفا اضطراريا في 64 بسبب البرق وسوء الأجواء الجوية. ويواصل المنتخب مشواره بمواجهة ماليزيا يوم الخميس المقبل قبل أن يختتم منافساته أمام سوريا يوم الأحد المقبل. يواصل منتخب العراق للشباب تدريباته في بغداد بقيادة المدرب أحمد صلاح تحضيرا للنهائيات كأس آسيا المقررة في الصين بين آذار ونيسان من العام المقبل. ويركز الجهاز الفني على رفع الجاهزية البدنية والفنية وتعزيز الانسجام بين اللاعبين. وكان المنتخب قد تعادل وديا مع فريق الكهرباء بهدف لمثله خلال فترة التوقف الدولي، ويستعد الملاك التدريبي لمتابعة مباريات دوريي النجوم والممتاز بعد تأهل المنتخب إلى النهائيات متصدرا مجموعته في التصفيات. نفى مدير دائرة المنتخبات في الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد ناصر صحة الأنباء المتداولة بشأن تسمية عدنان درجال مدربا للمنتخب الوطني أو مديرا فنيا له، وأكد أن هذه المعلومات غير صحيحة ولم تطرح رسميا داخل الاتحاد، وأشار لأن المنتخب يمتلك جهازا فنيا وإداريا متكاملا وأن عمليات التقييم مستمرة لتصحيح المسار. وجدد الاتحاد ثقته بالمدرب الأسترالي غراهام أرنولد لقيادة أسود الرافدين خلال المرحلة المقبلة واستعدادا لكأس آسيا 2027. كشف مدرب منتخبنا الوطني لتنس الطاولة عقيل جبار أن خللا إداريا في التنسيق بين الاتحادين العراقي والمصري تسبب بحرمان المنتخب من المشاركة في بطولة مصر الدولية، وأوضح أن المنتخب أكمل جميع تحضيراته وحجز تذاكر السفر بعد تحقيق إنجاز في البطولة الأردن، إلا أن عدم استكمال إجراءات تصريح الاستقبال في مطار القاهرة أحال دون المشاركة. وحذر جبار من تداعيات القرار نفسيا وفنيا على اللاعبين، داعيا إلى معالجة الجوانب الإدارية مبكرا في المشاركات الخارجية. أكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن قرب حسم أزمة المستحقات المالية الخاصة بشركة عشتار، وأوضح أن الأموال متوفرة وأن الحكومة ستعمل على صرفها، مرجحا انتهاء المشكلة خلال الأسبوع الجاري. كما أشار إلى وجود رؤية مشتركة مع أعضاء مجلس النواب لدعم الرياضة وتطويرها. من جانبه أعرب المدير التنفيذي لشركة عشتار محمد هيتشل عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى حل جذري يضمن استمرارية نقل مباريات الدوري. أخيرا أكد مدرب المنتخب البرتغالي خورخي خيسوس أن عودة النجم كريستيانو رونالدو إلى المنتخب تبقى مرتبطة برغبة اللاعب نفسه. وجاء تصريح بعد تأهل البرتغال لربع نهائي دور الأمم الأوروبية بالفوز على النرويج. وكان رونالدو قد غادر معسكر المنتخب بعد علمه بعدم مشاركته أساسيا أمام الدنمارك. وقال خيسوس أن أبواب المنتخب ستبقى مفتوحة أمام رونالدو، مؤكدا أن قرار إنهاء مسيرته الدولية سيكون بيده وحده.
0: مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء والشيخ حمودي يؤكدان ضرورة استكمال التشكيلة الحكومية. الحلبوسي وأغلو يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية. وفد من جامعة المستقبل يهنئ مدير عام صحة بابل بمناسبة تكليفه لمنصبه. قائد شرطة بابل يتفقد ميدانيا مشروع مبنى مديرية مكافحة الإجرام الجديد. وآخر العناوين، واشنطن تؤكد سحب جميع قاذفاتها من قاعدة جوية في بريطانيا. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: على الرقم الصح. المستقبل FM الأولى في بابل.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: حياكم الله مستمعينا الاحبه الكرام، واهلا وسهلا بكم،
1: مساء الخير عليكم وعلى عوائلكم الكريمه. من اذاعه جامعة المستقبل الأولى في بابل 91.7 FM نلتقي وياكم حلقة جديدة من برنامج المسابقات والجوائز. عم أحمد قيصر الجراح، أحمد الخفاجي في الإعدادي والتقديم.

هلا ومية هلا بكم مستمعين الأحبة الكرام قيصر الجراح المشاكس، تحياتي واحترامي لكم، وأكيد تحيات شركة تفاصيل إنتاج التوسيع الفني الراعي الرسمي لهذه الحلقة. اليوم أكيد راح تكون حلقة شاقة وحلوة وجميلة، لغز جميل جدا والأجمل سماع أصواتكم. راح نقول لكم في بداية الحلقة اللغز، لكن قبل هذا ذاك نذكركم أرقام الهواتف اللي ممكن تتصلون عليها وتشاركون، حتى نشوف اليوم من سعيد الحظ أو سعيدي الحظ اللي راح يستلمون جائزتين المقدمة من شركة تفاصيل للإنتاج والتوزيع الفني. الأرقام الأثير 078-35-6-6-6-7 والآسيا 077-35-6-6-6-7. أما اللغز شو راح يكون؟ راح يكون بعد هذا الفاصل.

نعم مستمعينا الأحبة الكرام، أكيد راح تكون يعني المرحلة الأولى هي أسئلة سهلة وبسيطة وهي وسيلة مساعدة، والمرحلة الثانية هي سؤال الحلقة أو لغز الحلقة. راح يكون اللغز كالتالي: هناك عائلة مكونة من أخوة وأخوات، سألوا أحد الأخوات: كم عدد أخوتك وأخواتك؟ قالت: نحن في بيتنا كل أخ له عدد من الأخوات مساوي لعدد أخوته. كل أخ له عدد من الأخوات يساوي عدد أخوته، وكل أخت لها عدد من الأخوة هو ضعف عدد الأخوات. أعيد لكم يا كل أخ له عدد من الأخوات مساوي لعدد أخوته، وكل أخت لها عدد من الأخوة هو ضعف عدد الأخوات. السؤال: كم عدد الأخوة والأخوات في العائلة؟ هذا السؤال حلقتنا لهذا اليوم يا مشاكس يا قيصر الجبهة.

مستمعينا الأحبة الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم دائما وأبدا بإذاعتكم إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل وعلى التردد 91.7 FM. معكم عمو أحمد في الإعداد والتقديم أحمد الخفاج. إذن أول ما نبتدئ هو السادة المتابعين المشاهدين على قناة الفيسبوك الخاصة بإذاعة جامعة المستقبل المستقبل دوت FM باللغة الإنجليزية، نبدأها بمستمعتنا الدائمة حوراء محمد. مساء الخير والعافية عليكم. مساء الخيرات والعافية عليك يا حوراء. إذن تحياتي لكم أستاذ أحمد الخفاجي والمخرج قيصر الجراح. مساء النور والسرور والورد المنثور عليكم الله، أجمل الكلام معطر بعطر الورد والياسمين، نهدي لك من القلب يا حوراء محمد على هذه الكلمات الجميلة. إذن مساءكم ورد بكل ألوانه، أحلى تحية مسائية لكم ومساء الورد المعطر بعطر الود والحب والاحترام اللي تشي حرام محمد. مصطفى الركاذي، استاذ مصطفى حبيبي، استاذ احمد الجميل مستقي جدا يا طيب، التوفيق يا رب. انه لك حبيبي عنده اجابه يقول 10-12 حبيبي يا استاذ مصطفى، مشتاق لك جدا جدا جدا يا حبيبي. ان شاء الله عن قريب نتوالم ان شاء الله، تكون بصحه وسلامه وعافيه يا حبيبي يا مصطفى. عيد لكم لغز الحلقه كما يحب المخرج. لكن قبل ما أعيدكم لغز الحلقة أذكركم بأرقام الهواتف الأثير 07-835-6-6-6-7 والآسيا 077-35-6-6-6-7. أما اللغز أكو بيت ببنات أولد، سئلوا أحد البنات أنتوا شقد عددكم وشقد أخوة وشقد أخوات، قالت لهم كل أخ إلى عدد من الأخوات مساوي لعدد أخوته، كل أخ إلى عدد من الأخوات يساوي عدد أخوته، وكل أخت إلها عدد من الأخوان هو ضعف عدد الأخوات. شو الرهمة ما أدري. إذا السؤال كم عدد الأخوة والأخوات في العائلة؟ هاي المرحلة الثانية راح يكون الإجابة خلال 20 ثانية. أما المرحلة الأولى أسئلة سهلة جدا جميلة وبها منوعة جدا، يعني رياضة، فيزياء، كيمياء، رياضيات، كلش حلوة منوعة وبها وسائل مساعدة. اللي ما يعرف أكو وسائل مساعدة أسهل راح تكون من السؤال. إذن تحياتي واحترامي لكم، ننتظر اتصالاتكم وخلي نشوف من اليوم راح يحل هذا الدرس.

تحياتي واحترامي للحبيب الغالي قيصر الجراح، قيصر الموسيقى والإبداع. إذن مستمعينا الحب الكرام، عودة أخرى للبث المباشر، وعدنا غزوان رسول يقول 5، غزوان رسول مرة أخرى يقول 1 بنوتة 4 ولد. حلو، أنا اللي أريده وقبل ما غزوان يجاوب، أنا شريد أريد اللي يجاوب يفسر لي، لأن يعني هذا الموضوع موضوع أنه كل أخ إلى عدد مساوي من أخوته، وكل أخت لها عدد من الأخوة وهو ضعف عدد الأخوات. زين شلون الضعف وشلون نساوي؟ فأريد أفسر لي، خاف يعني واحد يقول إجابة وكلها وراء. إذن أكيد تهديكم تحياتها شركة تفاصيل لإنتاج التوزيع الفني، الراعي الرسمي لهذه الحلقة، ورح يكون يعني جائزتين لفائزين بعد إجراء القرعة للإجابات الصحيحة. مستمعينا الحب الكرام، استغلوا الفرصة، اليوم أسئلة جدا سهلة المرحلة الأولى، وسائل المساعدة أسهل. أكيد أبو أسد الجبوري يعلق ويقول 5، يعني ما أعرف صح غلط شلون لون.

0: معي معكم أم دارين في البث المباشر، تقول مساء الخير. مساء الخير والعافية عليك أم دارين، عيد الحزورة. أوكي يا أم دارين، الحزورة تقول سألوا بنية، أكو عائلة مكونة من أخو وأخوات، سألوا أحد الأخوات كم عدد أخوتك وأخواتك؟ إيش قالت؟ قالت إحنا ببيتنا كل أخ إلى عدد من الأخوات مساوي لعدد أخوته، كل أخ إلى أخوات بعدد أخوته، ولكن كل أخت إلها عدد من الأخوة هو ضعف عدد الخوات. هاي الحزورة. السؤال مع الشرح، كم عدد الأخوة والأخوات في العائلة؟ شلون مساوين الأخوة وشلون الأخوات ضعف؟ إذن استقبل أول اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مساء الخير والعافية عليكم جميعا.
0: مساء الخيرات والود والعافية علينا وعليك إن شاء الله. من ويانا؟
1: نبراس.
0: أهلا وسهلا بيك أنا نبراس، نورتينا.
1: هذا
0: جاهز إن شاء الله نبراس؟
1: إن شاء الله.
0: نقول يا الله.
1: يا الله.
0: يا الله. إذن السؤال الأول، مرحلة الأولى، ما هو الحيوان الذي يمكنه العيش بدون ماء لأطول فترة ممكنة؟
1: مساعدة.
0: مساعدة، حلو. شلونك بالأمثال؟ لا تقولي لي ما أعرف.
1: والله إن شاء الله يعني.
0: أي طبعًا، أنت النسوان تحب الأمثال. يقول بالوجه مراية.
1: بالقفص الله.
0: يا يم. بعد بعد اجى يكحلها
1: عماها.
0: عماها. اذا صانع الاستاد يا يا بي عشنا هاي نمرات سلام علي محضرة اليوم. سمعت اللغز مال الحلقة؟
1: نعم. اقول هم سبعة يعني عدد العائلة، اربع اخوان وثلاث بنات، كل واحد لما يحكي هو يمثل نفسه.
0: الأخوة شقد؟
1: الأخوة أربعة والبنات ثلاثة.
0: والبنات ثلاثة. عسى أن تكون إجابة صحيحة يا نبراس، نورتينا.
1: والله إن شاء الله.
0: إن شاء الله. متأكدة يعني؟ نقول إن شاء الله، خلي نشوف. أهلا وسهلا فيش، نورتينا وكل الهلا يا نبراس. اتصال آخر. ألو. للأسف طال اتصال. إذن مستمعينا الأحبة الكرام، شهقة حزن، عدد الأخوة أربعة وعدد الأخوات ثلاثة. طبعا تحياتي واحترامي لكل المتابعين الكرام وكل المشاهدين على البث المباشر، أتمنى أنه يكون المشاركة عبر الاتصال. إذن مع اتصال آخر. ألو.
2: مساء الخير.
0: مساء الخيرات والعافية.
2: تحياتي لك يا نور علي.
0: أهلا وسهلا بيك وتحياتي واحترامي لك يا نور علي، نورتينا كل الهلا. إذن يا نور علي، أول مرحلة وأول سؤال يقول، أيهما أثقل، كيلو حديد أم كيلو قطن؟
2: كيلو قطن.
0: ما أعرف، عندك وسيلة مساعدة؟
2: كيلو قطن.
0: كيلو قطن. هاي شنو هاي؟

0: الاتصال اولا قبل الفاصل. اذا اتصال اخر. الو. يا هلا ميت هلا نور. شنو خات لورا التليفون؟ شنو ما زديتي اكيد؟ إذن عدنا المرحلة الأولى. يقول أذكر طائرا لديه ألوان جميلة ويوصف بالغرور. من هو؟
1: يوصف شنو؟
0: بالغرور. بس لا تقولي ناني. طائر جميل ألوانه جميلة ويوصفه بالمغرور.
1: لا طاووس.
0: عفية عليك. زين إذن ما هو حل اللغز إذا سمعتيه؟
1: أقول سبعة.
0: سبعة نعم. الأخوة شقد؟
1: إن شاء الله يعني البنات الولد أربعة والولد
0: ثلاثة. ثلاثة إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة يا نور. نورتينا وكل الهلا. أهلا وسهلا بيك. إذا اتصال آخر. ألو.
2: ألو مساء الخير.
0: مساء الخيرات والعافية.
2: تحياتنا إليك
0: أستاذ أحمد الغالي. تحياتي واحترامي إليك يا غالي. نورتينا كل الهلا. يحفظك.
2: عن زينب الزيادي.
0: أهلا وسهلا يا زينب الزيادي. نورتينا. يحفظك الله يرعاك.
2: تسلم.
0: طبعا للمعلومة خاف ما حد يدري ترى زينب ذيك الحلقة فازت. سرك بذاعة. إذن زينب المرحلة الأولى جاهزة؟
2: إن شاء الله.
0: حلو. يقول من أنا؟ واحد يسأل عن نفسه يقول من أنا؟ أنا دائما جائع وآكل باستمرار لكن إذا شربت أموت. من أنا؟
2: نار.
0: عفية عليك الله يبعدك من النار إن شاء الله. إجابة صحيحة يا زينب. إذن ما هو الحل على اللغز؟
2: يقول عدد الذكور أربعة وعدد الأخوات الإناث هو ثلاثة.
0: ثلاثة إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة يا زينب. نورتينا وكل الهلا. أهلا وسهلا ومرحبا. إذن اتصال آخر. ألو. للأسف قطع اتصال. ألو. ألو. هلا وميت هلا يا أحمد العامر. نورتنا حبيبي. شخبارك؟
3: الحمد لله بخير. شخبارك؟
0: يحفظك ويسلمك يا طيب. يا رب تكونوا بخير وسلامة وعافية.
3: بخير الحمد لله.
0: حمود جاهز؟ يعافيك ويسلمك يا حبيبي. يلا. يقول السؤال. شو يقول السؤال؟
3: إيه؟
0: يقول ما هو الحيوان الذي يمكنه التنفس تحت الماء والعيش على اليابسة؟
3: وسيلة مساعدة.
0: عافية عليك وهذا الصحيح. وسيلة المساعدة. تقول ما هو الشيء الذي لا يمشي إلا بالضرب؟
3: المسمار.
0: عافية عليك حمودي. عافية عليك إجابة صحيحة. إذن ما هو إجابتك على لغز الحلقة؟
3: أربعة أولاد وثلاث بنات.
0: ثلاث بنات. يا رب تكون إجابة صحيحة. نورتنا يا حبيبي يا أحمد. أهلا وسهلا بك. اتصال آخر. ألو.
4: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: شلونك أستاذ؟ تحياتي لك وللمحبوب.
0: يحفظك الله. تحياتي واحترامي إليك. أهلا وسهلا بيك نورتينا.
4: وياك أم دارين من بغداد.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بيك والزميل المبدع الحبيب أستاذ علي. نورتنا القلب. إذن أهلا وسهلا بيك أم دارين. نورتينا.
4: تكثر أنت النور.
0: يحفظك ويسلمك. أم دارين جاهزة؟
4: جاهزة.
0: السؤال الأول مرحلة الأولى ما تعرفين قولي مساعدة.
4: نعم.
0: اذكر عدد اللاعبين في فريق كرة السلة. ايش قد؟
4: سلة؟
0: اي
4: خمسة.
0: عافية. عافية مدارين. اجابة صحيحة. اذا ما هو الاجابة عن لغز الحلقة؟
4: ان شاء الله نقول هم سبعة.
0: اي
4: العائلة.
0: نعم.
4: عدد الاخوة اربعة وعدد الاخوات
0: ثلاثة. ان شاء الله يا رب تكون اجابة صحيحة. نورتينا وشرفتينا واهلا وسهلا بك يا مدارين. اتصال اخر. الو. ما يقبل يحكي. تحياتي واحترامي. نروح مع قيصر الموسيقى والفواصل الجميلة.

0: ما زلنا معكم مستمعين الأحبة الكرام في عمو أحمد وشركة تفاصيل الإنتاج والتوزيع الفني هي الراعي الرسمي لهذه الحلقة. واليوم ويانا جائزتين لفائزين بعد إجراء القرعة على الإجابات الصحيحة. معي اتصال. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياك الله أستاذ أحمد.
0: حياك.
1: تحية لك للكادر الأستاذ المخرج وكل الموجودين.
0: تحياتي وتحيات المخرج وكل الكادر لك يا حبيبي نورتنا. أهلا وسهلا بك.
1: من ويانا. الله يبارك كرار كامل من بغداد.
0: يا هلا وميت هلا يا كرار. نورتنا. يحفظك ويسلمك يا عطر الورد.
1: نعم.
0: جاهز كرار؟
1: إن شاء الله.
0: يلا. إذن السؤال في المرحلة الأولى، ما تعرف الإجابة قول وسيلة مساعدة. ما هي أكثر خلايا جسم عمرا؟
1: أكثر خلايا جسم عمرا؟
0: أي. أي انطقها قول مساعدة.
1: نعم.
0: تقول مساعدة.
1: ما أعرف أستاذ.
0: أي مساعدة مساعدة أي تمام. إذن وسيلة مساعدة تقول. مصنوع من الحديد والكل بحكمه راضي، شن هو؟
1: فتشي. مصنوع من الحديد وكل وبكل بحكمه راضي.
0: اي
1: نقول السيد.
0: لا لا يا معوض.
1: الساعة مثلا.
0: زين. تدور ولا تتعب وتأكل ولا تشرب، فما هي
1: الساعة؟
0: لا يا معوض.
1: ما اعرف.
0: كرار كرار كرار كرار.
1: نعم نعم.
0: شلونك زين؟
1: الحمد لله بخير.
0: اسمع اتصال من عندك مره ثانيه.
1: شكرا.
0: حبيب قلبي. هلا كرار. اذا اتصال اخر. الو.
2: الو مساء الخير والعافيه.
0: مساء الخيرات والود والعافيه حبيبي، اهلا وسهلا بيك نورتنا.
2: تحياتي لحبيبتك استاذ احمد.
0: تحياتي واحترامي لك يا حبيبي نورتنا، كل الهلا بيك.
2: احمد الجبوري من صلاح الدين وياك.
0: اهلا وسهلا يا احمد الجبوري نورتنا، كل اهلنا بصلاح الدين. يحفظكم الله ويرعاكم ان شاء الله. الحبيب جاهز احمد؟
2: ان شاء الله.
0: راح اسالك سؤال مرحله الاولى، ما تعرف قول مساعده.
2: ان شاء الله.
0: ما معنى كلمه بابل؟
2: بابليون.
0: لا لا، ما معنى كلمه بابل؟
2: باد
0: بابل بابل محافظه بابل، شو معناها؟
2: بابل يعني تريد معناها؟
0: اي ها صفنا خويا مساعدة.
2: إيه؟
0: قولي إيه ده، قولي مساعدة. يعني يقول هاي اليوم كلها ألقاب. ما هو اللقب الذي كان يطلق على بغداد؟ بغداد شي صحو لها يا معود، بغداد الحبيبة هاي العاصمة الجميلة. أحمد بغداد شي صحو لها ما هو اللقب الذي كان يطلق على بغداد؟
2: ما اللقب الذي كان يطلق على بغداد؟
0: اي شنو؟ اكو واحد ما يعرف هاي بغداد الجميله الحبيبه العاصمه العريقه العراق العظيم. لا لا لا لا لا دار اللي.
2: دار السلام.
0: عفي عليك دار السلام. هاي شنو هاي؟ لا بس احنا لازم ننقصك درجتين. عندك اجابه عن اللغز؟
2: ايه
0: ايه شنو اجابتك؟
2: والله نقول الاولاد اربعة والبنات ثلاثة.
0: يا رب تكون اجابة صحيحة، نورتنا كل الهلا بيك.
2: شكرا.
0: يا اهلا وسهلا، شكرا لله. اذا مع قيصر الجراح واتصال اخر. الو.
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: وياك بحرون شهيب عوض.
0: لا وحدة وحدة عليه.
3: بهروان
0: شو هاي بعوض. بهروان يا هلا، ميت هلا يا بهروان. بهروان من يسمعين بها محافظة من يا مكان؟
3: من السماوة.
0: أهلا وسهلا بكل أهلنا بالسماوة. أهلا يا بهروان. جاهزة؟
3: إيه جاهزة.
0: يقول شلونك بالرياضة؟
3: والله يعني
0: راح أسأل تقريبا.
3: إيه
0: راح أسألك بالتاريخ. متى تأسست رياضة كرة السلة؟ عندك وسيلة مساعدة لا تستعجلين.
3: رياضة السلة؟
0: اي شو وقت تأسست وعندك وسيلة مساعدة لا تستعجلين.
3: والله تقريبا.
0: تقريبا مساعدة ده شنو؟
3: اي انا مساعدة.
0: اي مساعدة. اذن الله الله الله، تحية ود واحترام واجلال واكرام لكل اخوتي وزملائي الاحبة الكرام الصحفيين في بابل بالخصوص وبكل العراق بالعموم. هذا السؤال يخص الصحفيين وهذه المحنة العريقة الجميلة اللي هي تاريخ مشرف. تحياتنا لنقيب الصحفيين استاذ الزميل المبدع يوسف الجمل المحترم، على ماذا يطلق لقب صاحبة الجلالة والسلطة الرابعة؟ ها بهروان
3: والله اي نعم
0: ترى يعني حكيت الحل. على ماذا يطلق لقب صاحبه الجلاله والسلطه الرابعه؟ من امه
3: صحافه.
0: نعم الصحافه. فتحياتي لك ولكل الصحفيين.
3: تسلم كلك طيب.
0: يحفظك الله ويسلمك يا طيبه. اذن ما هو الحل عن اللغز؟
3: اربعه اخوه
0: وثلاث اخوات. يا رب تكون اجابه صحيحه يا بهروان، نورتينا بكل الهلا. اتصال اخر. الو
2: مساء الورود.
0: يا هلا اميه. هلا مساء الخير والعافيه يا حبيبي. انت الورد واجمل الوان. تحيات المخرج لك وكل الكادر لك عبد الكريم. يا هلا اميه. هلا يا عبد الكريم الحلي، شخبارك؟ يعافيك الله ويسلمك يا حبيبي. اذا جاهز عبد الكريم؟ يلا ان شاء الله. يقول ما هو الشيء الذي يقول الصدق دوما لكنه اذا جاع كذب؟
2: ساعة.
0: عفي عليك عبد الكريم، عفي عليك، إجابة صحيحة 100%. إذن شنو حلك للغز الحلقة؟
2: ثلاث ولد وأربع بنات.
0: ثلاث ولد وأربع بنات. إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة يا حبيبي يا عبد الكريم، نورتنا كل الهلا. اتصال آخر. ألو من يقبل ينطيني اتصال؟ قيصر. إذن نروح فاصل، وقبل الفاصل أكيد شركة تفاصيل إنتاج والتوزيع الفني هي اليوم الراعي الرسمي هاي الحلقة، وإن شاء الله وياي راح يكونون فائزين اثنين بإجراء القرعة للإجابات الصحيحة.

0: ما زلنا معكم مستمعين الأحبة الكرام في برنامج عمو أحمد، ودقائق قليلة جدا، استغل الفرصة، استغل الدقائق للاتصال ومشاركة. معي اتصال. ألو.
1: السلام عليكم أستاذنا الغالي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شوفك الحبيب، الله يوفقك.
0: خير وانت طيب يا حبيبي، نورتنا وأهلا وسهلا بك.
1: خليك أسامة وياك يا حبيبي.
0: أسامة؟
1: أي نعم.
0: أهلا وسهلا بك يا أسامة. يا أي أسامة؟
1: أسامة حسين.
0: أسامة حسين، نورتنا يا حبيبي، نورت، كل الهلا بيك. إذن جاهز أسامة؟
1: جاهز.
0: السؤال الأول، المرحلة الأولى، وإذا ما عندك إجابة قول مساعدة.
1: إن شاء الله.
0: ما هو العنصر الكيميائي الذي يرمز له بالحرف O؟
1: الأكسجين.
0: عافية عليك، أكسجين. يا رب تكون دائما بصحة وعافية وسلامة، وتحتاج الأكسجين دائما. إذن أسامة حسين، سؤال الحلقة، عندك إجابة؟
1: اي نعم ان شاء الله.
0: اللي هي
1: اربع، يعني سبعة، اربع ولد وبنات ثلاثة.
0: اربع ولد وبنات ثلاثة، يا رب تكون اجابة صحيحة ونلهلا ونورت وكل الهلا بك. اهلا يا اسامة. اتصال اخر. الو. الو. الو.
2: الو، مساء الخير.
0: مساء الخيرات والعافيه، اهلا يا هيام، نورتي.
2: الله يخليك،
0: يحافظك ويسلمك. يا هلا اميت، هلا نورتينا يا هيام.
2: يسلمك، الله يخليك، نور نورك.
0: شو اخبارك؟ عافيتك ان شاء الله بخير.
2: الله يسلمك، ان شاء الله بخير.
0: ان شاء الله يا رب،
2: انتم موجودين ان شاء الله بخير.
0: يحفظك الله ويرعاك.
2: الله يخليك، تحياتي لك، تحياتي للمخرج المبدع قيصر الجراح.
0: تحياتنا واحترامنا لك يا هيام، واكيد تحيات قيصر وكل الكادر لك. جاهزة هيام؟
2: إن شاء الله.
0: قولي والله.
2: والله العظيم وياك هيام وخفاجي.
0: والله والنعم والنعم والنعم. إذن هيام، قبل قليل سألت سؤال.
2: نعم.
0: طبعا ما تعرفين، قولي مساعدة، أيهما أثقل، كيلو حديد أم كيلو قطن؟
2: نفس الشيء.
0: عفية عليك، إجابة صحيحة. هو كيلو، ما له علاقة قطن حديد برادة. إذا إجابة صحيحة، ما هي إجابتك عن سؤال حلقتنا لهذا اليوم يا هيام؟
2: نقول سبعة.
0: سبعة، تفاصيلهم، كم أخ وكم أخت؟
2: أربعة الولد وثلاثة البنات.
0: ربي يحفظهم دائما إن شاء الله.
2: الله يخليك.
0: نورتينا هيام، أهلا وسهلا بك. يحفظك
2: أستاذ أحمد أبو سارة الغالي.
0: خليك الله يسلمك يا غالية، ممنون منك، أشكرك على هالكلمات الطيبة. معي اتصال آخر. ألو.
3: مساء الحب والورد.
0: مساء الحب والورد وعطر الورد والوانه.
3: حمودي وحبيب المخرج الغالي،
0: واحترام لك يا حبيبي يا احمد الدليمي.
3: بعد امر وياك اخو احمد الدليمي
0: ان شاء الله.
3: صفاء جلال.
0: صفاء، اليوم صفاء صوتك متغير، شو الموضوع؟ خيرك؟
3: بعد امر والله ما ادري.
0: صحه وسلامه وعافيه ان شاء الله.
3: شوي هلا يا يوم يحلى.
0: اي اكيد انت حلو. هذا صفاء جاهز
3: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. ايهما اسرع، الضوء ام الصوت؟ عندك وسيلة مساعدة؟
3: الضوء أم الصوت؟
0: نعم.
3: نقول
0: قول لي غلط ليك. إيش اسمه؟ شنو؟
3: نقول الضوء.
0: عفية عليك، صاحبك قول لي غلط إجابتك. صاحبك في صفا قول لي إجابته غلط. إذا صفا جلال، شنو سؤال الحلقة؟
3: شنو عيد لحمود؟
0: شنو سؤال الحلقة؟ مو الإجابة، أريد السؤال.
3: انت حيرتني
0: تقولي
3: سؤال الحلقه.
0: لا ما اريد الجواب، اريد السؤال. اشوفك متابع ولا ما متابع.
3: السؤال يا مقدم البرنامج،
0: من هو؟ قيصر. يا صفاء عيب قلب صفاء. اذا سؤال الحلقه،
3: أيه؟
0: شنو اجابته؟
3: نقول اربع ولد وثلاث بنات.
0: اربع ولد وثلاث بنات.
3: وبوسات لعيونك والحبيب.
0: يحفظك يا حبيبي، سلم عيونك يا طيب. اذا اتصال اخر. الو.
4: مساء الخير والعافيه.
0: مساء الخيرات، هلا
4: عمود الغالي.
0: وميت هلا يا شوف اذكرك وانت غايب باوع.
4: لا والله تذكرك العافيه، انا موجود يا اخوي. شخبارك حمودي؟
0: بخير وانت طيب يا حبيبي، اهلا وسهلا فيك.
4: صفاج الحبيب
0: الغالي الدليمي المحترم،
4: فدوى قلبك تاج الراس.
0: حظك، العفو منك.
4: كل مستمعين ومستمعات،
0: تحياتي واحترامي لك، واكيد المخرج لك تحياتي
4: يا حبيبي.
0: جاهز حمودي؟
4: شو راح تصورني؟
0: شوف راح اشوف لين.
4: الو.
0: وياك ده. اسمع اسمع اسمع.
4: تسمعني استاذ احمد؟
0: هي اسمعك.
4: فدوى قلبك يوم. شو راح تنورني اليوم؟ شنو المسواق الجايبه
0: اخوي؟ المرحله الاولى اسئله،
4: اريد
0: ما تعرف قول مساعدة.
4: سؤال حل نفس أخلاقك
0: يحفظك ويسلمك يا طيب، أكيد من أخلاقك الراقية هذا الكلام. إذن السؤال يقول اذكر شيء تشتريه ليستخدمه الآخرون. شيء أنت تشتريه لكن غيرك يستخدمه.
4: ما هو شيء أشتريه ويستخدم الآخر؟
0: أي
4: اسمي
0: لا لا لا لا مو الاسم، لا لا مو الاسم. إذن مساعدة قل لي.
4: اعطيني مساعدة.
0: طلع لك مثل.
4: مثل؟
0: اي شي يقول؟
4: شي يقول؟
0: يقول ايديه بالماعون.
4: المثل يقول ايديه بالماعون.
0: اي وشنو
4: المثل ايديه بالماعون يقول؟
0: هو المثل اسمه ايده بالماعون او
4: معروف. المثل يقول ايده بالماعون.
0: اي تكملته شنو؟
4: غير المساء.
0: هاي واحدة من الحلقات أكو الله ما أذكر يعني واحد من الأخوة الكرام يعني ضحكنا يقول والله خلي الزغيرون
4: غير الله حمد الله عليك أحمد
0: صعب دلل عم بعد
4: تدلل قلبك
0: بيك خير وتدلل لسا يقولون حاز زين يعني هذا سؤال سهل. هسه الدنيا قايمة وما قاعدة وما كرمز مزدود وباب البند مزدود. ما هو الذهب الأسود؟
4: شلون؟
0: ما هو الذهب الأسود؟
4: ما هو الذهب الأسود؟
0: أي
4: أعتقد هو النفط البترول.
0: عافية عليك البترول إجابة صحيحة.
4: نعم.
0: إذن إجابتك عن سؤال الحلقة.
4: إن شاء الله الذكر أربعة. والإناث 15 الإناث 13 والإناث 10 والذكر 3 و2.
0: عادي. إن شاء الله عادي. الله يعبر الجميع إن شاء الله. حمود العزيز كل الهلا ونورتنا، أهلا وسهلا بك، يحفظك ويسلمك. اتصال آخر. إذن عودة للبث المباشر قبل الفاصل. وصلنا لحورة محمد. مساءكم معطر بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مساءكم فل وياسمين. وعودة للاتصالات. ألو
5: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: حبيبي احمد تحياتي لك مره اخرى.
0: تحياتي واحترامي لك يا قلبي، اهلا وسهلا بك.
5: فدوى قلبك كرار كامل.
0: كرار يا هلا اميت هلا يا كرار. كرار
5: الله يبارك بيك
0: يحافظك. نعم. ويسلمك.
5: شكرا.
0: كلمه اجابه ما تعرف قول مساعده، وسال مساعده تكون سهله مرات.
5: نعم.
0: ما معنى الياقوت؟ اي
5: ما معنى الياقوت؟
0: اي
5: ما اعرف استاذ احمد. جواز سؤال ثاني.
0: يلا مساعده.
5: اي نعم.
0: يا بي. يقول ما هو المنبه الاقوى لمساعدة الانسان على الاستيقاظ في الصباح؟ راح اسهل لك اياه. هو نوع من انواع الفاكهة.
5: التفاح.
0: عافية عليك. عافية عليك.
5: بالي سبحان الله.
0: عافية عليك كرام. يعني عافية عليك. نعم. اذا ما هي اجابتك عن سؤال الحلقة؟
5: والله يقول 4 ان شاء الله ولد وثلاث بنات.
0: ان شاء الله يا رب تكون اجابة صحيحة يا حبيبي. نورتنا. اهلا كرار. إذن فاصل ونواصل.

حلوة يا كلش حنان. إذاعة جامعة المستقبل وأكيد شركة تفاصيل إنتاج والتوزيع الفني هي اليوم اللي راح تقدم لكم الجوائز. خلينا نشوف من راح يفوز اليوم ويانا بنهاية الحلقة. اتصال أستاذ قيصر زميل. إذن عودة للتعليقات. وصلنا لحوراء محمد. مجموعة ورود جميلة منوعة ملونة أكيد هاي الوردات لكم أستاذ أحمد الخفاج والمخرج قيصر. شكرا لك يا حوراء نورتينا. شكرا لك. وأكيد وراها مجموعة بيض على بزازيل على قطط على إذن بلاد الصوف ومدينة السلام. وما شاء الله حوراء معلوماتها كافية وجميلة جدا ومشاركة قيمة جدا منك يا حوراء. هاي عبرناها طبعا. الصحافة أكيد وباقة كاملة جميلة من الورود الساعة أكيد. مهند محاول مساء الخيرات الحديث متأخر. مساء الخيرات والعافية حبيبي يا مهند. تحياتي واحترامي إلك. بوستات جميلة جدا وقلوب أجمل يا حوراء نورتينا. كل الهلبيت عبد الكريم الحلي 3-5 مكرر 6 مكرر 6 6 7 صحيح يا عبد الكريم. حوراء نورتينا وشكرا إليك لهذه المشاركات القيمة وهذه الإجابات الجميلة. اي عبرتها هاي لا تضحكين عبرتها. اي ده بالعيون لا. ليان علي البترول الضوء البترول صحيح إجابات صحيحة. مصطفى عمار محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا حوراء. لا تبكي اليوم حوراء. التفاح إجابة صحيحة. شكرا جميل جدا وتحياتي واحترامي لكم دائما وأبدا مستمعين الأحبة الكرام. اتصال. إذن شركة تفاصيل الإنتاج والتوزيع الفني اليوم عندها جائزتين. خلني نشوف من اللي إجاباته صحيحة اللي راح يستلم الجائزة. إذا الماعون وصاب عابل عيون دارين إجابة صحيحة دارين. إذن مستمعين الأحبة الكرام حياكم الله وأهلا وسهلا بكم دائما وأبدا. وكل ثنين إن شاء الله ساعة 9 مساء راح يكون ياكم عمو أحمد بفقرات حلوة جميلة منوعة. وأكيد هنالك لغز شيق كاشتياقنا لأسماع أصواتكم. إذا روح فاصل وملك الفواصل قيصر جراح.

0: مستمعين الأحبة الكرام، وصلنا إياكم إلى تقريبا نهاية الحلقة لهذا اليوم. تقريبا يعني دقائق قليلة جدا. تحياتي واحترامي للجميل المبدع المعموري اللي شاهدني، يا حبيبي نورتنا وأهلا وسهلا بيك. ولا أنسى حبيبي وعزيزي والكابتن وسام صلاح، نورتنا يا حبيبي يا كابتن وسام، وأهلا وسهلا بيك وفخورين جدا مشاهدتك للبرنامج وكل برامج إذاعة جامعة المستقبل. معي اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شلونك يا حبيبي يا زيد فراس؟
0: أهلا وسهلا بيك يا زيد، نورتنا. كل الهلا بيك يا زيد. زيد، أعتقد أنت راح تكون آخر اتصال، فراح أسألك سؤال. راح أسألك سؤال.
1: أوكي.
0: إذا جاوبته راح تدخل القرعة. شنو رأيك؟ مفاجأة مو؟
1: إيه.
0: خوش. لكن هذا السؤال ما بي وسيلة مساعدة. وجابة من مرة واحدة تغنيك عن اللغز عن المرحلة الأولى والثانية. جاهز؟ كم مرة تستطيع طرح العدد 5 من الرقم 50؟
1: كم مرة رقم 5؟
0: من الرقم 50.
1: 50 10 20 مرة.
0: 20 مرة. تأكد؟
1: متأكد.
0: 100%؟
1: 100%.
0: وعافية عليك، إجابتك مو صحيحة. حبيبي زيد نورتنا وكل الهلا بيك، وان شاء الله اسمع صوتك في حلقة قادمة. شكرا لك يا حبيبي. اذا مستمعينا الاحبة الكرام، من هاي الحلقة وصعودا ان شاء الله اذا خلانا الله طيبين، راح تكون هنالك مفاجأة لاتصال احنا نختاره. مثل هسه اتصال الحبيب زيد فراس، كان اذا جاوب اجابة يدخل القرعة مباشرة بدون ما يتجاوز المرحلة الثانية. اذا فاصل ونجري القرآن.

0: مستمعينا الأحبة الكرام، وصلنا إليكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. للأسف كان الوقت سريع وما استمتعنا بأصواتكم الجميلة. إذن كانت الإجابة الصحيحة هو العدد الكلي 7، الأخوات 3 والأخوة 4. كما قالت نبراس يعني الوحيدة اللي فسرت الموضوع، اللي قالت إنه كل شخص من يحكي راح يعزل نفسه عن الحساب، هذا الشيء اللي هو صحيح. أجرينا القرعة وفازوا معي 2 بالقرعة. خل نفتح أول اسم فاز معي أو فازت معي بالجائزة الأولى المقدمة من شركة تفاصيل الإنتاج والتوزيع الفني، هيام. إذن ألف مبارك الهيام، فازت معي بالجائزة الأولى المقدمة من شركة تفاصيل.
1: قلبي.
0: ونشوف الفائز الثاني، الفائز أو الفائزة الثانية اليوم بالجائزة الثانية المقدمة من شركة تفاصيل الإنتاج والتوزيع الفني هي بهروان. إذن تحياتي واحترامي للجميع، وحظ أوفر إن شاء الله بالحلقات القادمة لكل من يتصل ويجاوب إجابة صحيحة. كل الحب والود والاحترام لكم أينما كنتم مستمعين متابعي إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM. كنت معكم في الإعداد والتقديم أحمد الخفاجي، ومن رافقني قيصر الموسيقى والفواصل قيصر الجراح. إلى اللقاء في ثنين قادم ولغز آخر. أهلا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة، داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل، صوتها بكل شوارع بابل. 91.7 FM.

0: حتفتر العراق وانت بمكانك. المستقبل اف ام.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني.
2: الى طلبتنا الاعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
1: يلا نكمل الأغاني.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوت

إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت لا مستحيل شمس تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
1: 91.7 جوك.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
1: إذاعة جامعة المستقبل فوق الهاي ليفل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

Thank you.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.